تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى.

0: فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع تلاوة عطرة من أي الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. هذه الملائكة الكرام تأتي لسيدنا إبراهيم عليه السلام، يدخلون عليه ويخاف منهم كما ذكرنا في اللقاءات الماضية، فيبشروه بغلام عليم. قال الله تعالى: قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقفنا في الكلام على هذه العبادة وهذه المنزلة، وهي منزلة الخوف والرجاء التي اعتنى بها علماء الإسلام. ولذلك تجدون في كتب التوحيد الكلام عن الخوف والرجاء، لأن هذا أمر لا بد أن يكون في حياة المسلم، في منهجه الخوف والرجاء الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالخوف والطمع والرغب والرهب. وذكرنا بعض الآيات في اللقاء الماضي: يسارعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ادعوا ربكم وادعوه خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه هي حال أهل الإيمان، أي أن يكون بين الخوف والرجاء. ومن المؤسف حقا أن تجد مسلما يسمع ويقرأ آيات القرآن ولا يوجد جانب الخوف في حياته، لا تجد في نفسه الرهبة من الآخرة، بل كأن آيات الوعيد إنما أنزلت في الكفار والمنافقين في زمن البعثة، أو في اليهود والنصارى والمشركين. أما هو فهذه الآيات والنذر لا تعني له شيئا. سبحان الله. وهذا أيها الإخوة والأخوات طبيعة الحال ليس من شأن أهل الإيمان. فالله تبارك وتعالى يصف لنا أهل الإيمان والطاعة والإخبات بمثل هذه الآيات: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سورة الزمر. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورة المؤمنون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ولمن خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن. الله تبارك وتعالى يصف لنا أولئك الذين في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. انظر إلى صفات هؤلاء المخبتين المؤمنين الصالحين الأتقياء الأنقياء.

الأصفياء الذين يخافون مقام الله عز وجل، الذين يخافون من الآخرة. وانظر في حال ذلك الذي لا يأبه للآخرة ولا يعظم شأن الله عز وجل. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن الخوف والرجاء في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب. أعوذ

فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي. العروة الوثقى

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على تحمل المسؤولية. يقول ربنا تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالله تعالى يأمر ولي اليتيم أن يدربه على تحمل المسؤولية في البيع والشراء حينما يقارب البلوغ، فإذا تبين له حسن التصرف في المال دفع المال إليه. ومن تلك الآية ندرك أهمية تحميل الأبناء المسؤولية وحسن التصرف، فعلى الوالدين تربية الأبناء على حسن التصريف شؤونهم الخاصة منذ الصغر، وعلى حسن التصرف في المال الذي بحوزتهم، فيتعلمون الادخار والتوفير والتخطيط وشراء المستلزمات الضرورية. وحينما يستشعر الأبناء المسؤولية تجاه الأسرة، فإنهم يحرصون على تلبية احتياجات الأسرة ويستجيبون لأوامر الوالدين، ويقومون بخدمتهم ومساعدة إخوانهم وأخواتهم. وحينما يستشعرون المسؤولية في الدراسة، فإنهم يحرصون على طلب العلم بهمة عالية وحرص شديد على أوقات التعلم والحرص على الجد والاجتهاد. ولذا كان لابد من تعليم الأبناء تحمل المسؤولية. وفي مجتمعنا الذي نعيش فيه نجد بعض الأبناء لهم دور بارز في تصريف شؤون البيت والأسرة، يتحملون جزءا من مسؤوليات الأب والأم. ولعل أولئك الأبناء أتيحت لهم الفرصة وتم تعليمهم على تحمل المسؤولية. وأما من يقصر في ذلك ولا يحمل أبنائه المسؤولية بحجة أنهم ما زالوا صغارا، فإنهم حينما يكبرون يشق ذلك عليهم، ويظلوا اتكاليين معتمدين على الوالدين أو غيرهم في تصريف أمور حياتهم. ومما يعين على تربية الأبناء تحمل المسؤولية اصطحابهم في حضور المناسبات الاجتماعية، تعليمهم استقبال الضيوف والترحيب بهم، تقديم واجب الضيافة إليهم، وتعليمهم كذلك أدب الحوار مع الناس، تحميلهم مسؤولية البيت خاصة عند سفر الأب أو خروجه من المنزل. وإن من الآباء من يمتنع من اصطحاب الأبناء في المناسبات، ومنهم من يمنعهم من الجلوس حتى مع الضيوف بحجة أنه صغار، ونسوا أن الصغار يتعلمون من الكبار بالتربية العملية ويقلدونهم، وإذا منعوا من الدخول على الضيف فمتى يتعلمون؟ وإذا شبوا ولم يألفوا حضور المناسبات فسيزهدون فيها كبارا، منشغلين بهواتفهم وأجهزتهم اللوحية، منغمسين في شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، ومبتعدين عن التواصل الاجتماعي الواقعي. وقد كان السلف الصالح يحضرون أولادهم الصغار مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا ويتربوا على إلفها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها أو المؤمن. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبو بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم تأدبا، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر رضي الله عنه: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يريد أن يفتخر فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وابن عمر رضي الله عنهما كان من صغار الصحابة، فحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 11 سنة تقريبا، وكان يحضر مجالس الكبار ويحضر مناسبات المسلمين في المدينة، فلما كبر أصبح علما من أعلام المسلمين. ولتربية الأبناء على تحمل المسؤولية لا بد من تدريبهم على شراء مستلزمات البيت من المحلات التجارية، وملاحظة سلوكهم وتصحيح أخطائهم باللطف واللين، وإذا لم تتح لهم الفرصة بحجة أنهم لا يعرفون

0: ربما يتعرضون للغش فإنهم سيقعون في حرج عندما يكبرون، لأنهم لم يدربوا، لم يتدربوا على ذلك. فلا بد من تدريبهم أولا باصطحابهم عند الشراء ومشاورتهم، وكذلك يشركهم الأب في بعض الأعمال كشراء مستلزمات صيانة المنزل والتواصل مع العمال ومتابعتهم في أعمال الصيانة والبناء وغيرها. وحينما يكبر الأبناء فإن على الأب أن يشعرهم بأنهم أصبحوا كبارا يحسنون التصرف ويتحملون المسؤولية، فيعاملهم معاملة الكبار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. قال: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله الفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت ألعب مع الغلمان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وأخذ بيدي فبعثني في حاجة وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: سر. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال: فما حدثت به أحدا بعد. وعلى الوالدين رفع معنويات الأبناء وتقديرهم ومدحهم والثناء عليهم عند الآخرين حينما يتحملون المسؤولية ويقومون بالمهام الموكلة إليهم، وإلا يكلف الأبناء فوق طاقتهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكليف العبيد والخدم فوق طاقتهم، بل أمر بإعانتهم، فقال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. والأبناء أولى بذلك أحق، كما ينبغي التدرج في تحمل المسؤولية، فصغير السن يكلف بما يناسبه في ترتيب فراشه أو وضع أطباق الطعام على المائدة وغيرها، مساعدة الأب والأم. وكلما كبر سنه يكلف بما يتناسب وما يناسب قدراته. كما ينبغي تعليم الأبناء عزة النفس والاستغناء عن سؤال الناس، وهذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قال لهم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له من أن يأتي رجلا يسأله فأعطاه أو منعه. وهو أيضا ما علمه جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وينبغي الحذر من الحماية الزائدة للأبناء والخوف غير المبرر على الأبناء بدعوى ضعفهم وعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية. فالتربية على تحمل المسؤولية تقوي الشخصية وتعلم القوة والثبات. ذكر ابن الجوزي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على الصبيان يلعبون فتفرقوا من هيبته، ولم يبرح ابن الزبير، فقال له: ما لك لم تبرح؟ فقال: ما الطريق ضيق فأوسعها لك، ولا لي ذنب فأخاف. وذلك نتيجة التربية على تحمل المسؤولية. كما أن من ثمرات تحمل المسؤولية قوة الرأي ونفاذ البصيرة. والتاريخ الإسلامي حافل بنماذج تربوا على تحمل المسؤولية منذ الصغر. فقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا مسؤولية رد الأمانات إلى أهلها يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، وكلفه القضاء وما زال حديث السن. قال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. فما شك في قضاء قضاه. ومما يعين الأبناء على تحمل المسؤولية تعليمهم التخطيط والتنظيم والتفاوض والحوار وكيفية التعامل مع الفشل، والاستفادة منه كفرصة للتعلم والتطور وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات. وعلى الوالدين أن يكونوا نماذج إيجابية لأولادهم عن طريق تحملهم مسؤولية النجاح والفشل وتعزيز العمل الجماعي وتعليم المهارات الحياتية وإدارة الوقت وحل المشكلات واتخاذ القرارات، وبذلك يصبح الأبناء أكثر قدرة على تحمل المسؤولية. فلنقم جميعا بتربية أبنائنا على تحمل المسؤولية كي يكونوا نافعين لأنفسهم ولأهليهم ولوطنهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد بن إسحاق الرحبي، عمري 10 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم

0: يعملون بصير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. كل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مقياس الباقيات الصالحات.
2: المال والبنون زينة الحياة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله لحظاتكم بالخير وجزيل النعماء، له الحمد ما طلع الصباح صفحة بيضاء وخط الفجر عليها سطور الضياء. في طليعة ما يلفت انتباه المتدبر لسورة الكهف المباركة، توجيهها لإعادة ضبط بوصلة المعرفة والسلوك كي لا تقاس قيمة الإنسان بحجم ما يملكه أو يتزين به في دنياه من متاعها، ليتجه إلى الباقيات الصالحات، فما عداها متغير ومعرض للفناء. وما أحوج المرء إلى هذا التوجيه ولفت الانتباه وهو يعيش تسارع ذروة المظاهر المادية وسط هذا العالم الذي يتخذ كثير من الناس فيه معايير وهمية للتفاضل. تتسارع ذروة المظاهر المادية في عالمنا، وما أروع النفوس المنتهجة لفقه التزكية، حيث الإدراك الجازم بأن زينة الأرض متغيرة متبدلة زائلة، كذلك الماء الذي ينزله الخالق من السماء فتهتز به الأرض ثم فأصبح هشيما تذروه الرياح. صورة باهرة تدعو المتأملين وتنبه الغافلين وتذكر المتدبرين، فالتفاضل بميزان الباقيات الصالحات وليس بما يفنى ويزول من أموال أو جاه أو مناصب. إن المقياس الحقيقي هو كل عمل خالص يشرق في سلوك المؤمن، في أذكار لسانه وإحسان عمله وصدق تعامله وإتقان إنجازه، وفيما يقدمه من صالحات وما يتركه من أثر طيب أن اتجه ويمم. إن استقرار هذا المعيار في الضمير يؤدي إلى تغيير في أنماط السلوك لدى أفراد المجتمع، فتتبدل رغبتهم من ميل إلى التفاخر والتباهي إلى التنافس الحميد في المكارم والخيرات والمسارعة في صناعة المحامد والصالحات، فلا جنوح للاستعراض والتكاثر والزهو والتعالي. فوجاهة الإنسان حقا تقاس بمدى قربه من الله. كتاب فيه نور هدى ونهج الباقيات بدا، أنال العالمين ندى، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى الباقيات الصالحات التي تمنحنا طمأنينة في سعينا وتحرر من أسر المقارنات المؤذية، لنمضي بعتاد إيماننا جاعلين من حياتنا غراس الآخرة.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضل

أطهرها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين وإنها

0: زيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: اليوم نبدأ حديثنا ووقفاتنا مع آية جديدة، وهي الآية التي تحمل الرقم 46 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: هلا تلوت علينا هذه الآية يا أستاذنا وذكرتنا والمستمعين بها؟
3: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
3: إنها آية تسجل على أولئك مواقفهم العنادية الاستكبارية، والتي قصدوا منها طمس الحقائق.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية المباركة؟
3: الأحكام التجويدية في هذه الآية قليلة نظرا إلى قصرها. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أبناءهم،
4: أولا هنا قلقلة في الباء يا أستاذنا.
3: أبناءهم، ثم بعد ذلك
1: جاء المد المتصل يا أستاذنا،
3: حيث الهمزة والألف في كلمة واحدة، كلمة أبناء. يعرفونه، وقبل ذلك ترقيق الراء لأن الراء مكسورة، فإذا كانت الراء مكسورة أو قبلها كسر رققت. هنا يعرفون، يعري فهو مكسور، الراء مكسورة، وفي قوله فرعون قبلها كسرة فترقق، وكذلك إذا كان قبلها ياء خير، وهكذا. يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم،
1: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
3: إدغام تنوين فريقا في ميم منهم، فريقا منهم إدغام بغنة، وإن فريقا منهم، وكذلك رققت الراء لأنها مكسورة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
3: وجه اتصال هذه الآية، هذه الآية تعتبر تذييلا للآية السابقة، فقد جاءت هذه الآية بالموقف النهائي لهؤلاء. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم عرفوا الحق كمعرفتهم لأبنائهم، فهذه الآية بيان وتسجيل لذلك الموقف المتعنت.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: الجملة المتصدرة للإعراب هي قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فما رأيك أن نعربها؟
3: جميل جدا. الذين آتيناهم، نقول عن كلمة الذين
4: اسم موصول مبني على الفتح يا أستاذنا،
3: إذن هو في موضع رفع مبتدأ. آتيناهم، آتى
4: فعل ماض يا أستاذنا،
3: وأين فاعله؟
1: فاعله الضمير نا يا أستاذنا،
3: الضمير المتصل نا. آتيناهم، أما الهاء
4: ضمير متصل يا أستاذنا مبني على الضم في محل نصب مفعول به.
3: آتيناهم الكتاب، إذن الضمير الأول مفعول به أول، أين المفعول الثاني؟
1: الكتاب.
3: والجملة من الفعل آتى وفاعله نا، آتيناهم الكتاب.

0: كتابة، ما موضعها؟ صلة موصول ليس لها موضع من الإعراب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون،
1: فعل مضارع يا أستاذنا،
0: مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، فأين فاعله؟
2: الواو يا أستاذنا هي فاعله.
0: مبني على أي شيء؟ يعرفوا، مبني على السكون في موضع رفع. يعرفونه، الهاء
1: ضمير متصل يا أستاذنا في محل نصب مفعول به.
0: الذين آتيناهم الكتاب، جميل جدا، يعرفونه، والجملة من الفعل والفاعل في موضع رفع خبر الذين، يعرفونه، كما
2: الكاف حرف جر يا أستاذنا وما مصدرية.
0: جميل، ولك أن تقول الكاف بمعنى مثل، فهو صفة لمصدر محذوف، أي يعرفونه معرفة كمعرفتهم أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، ما مصدرية. نعم، والفعل بعدها مسبوك بمصدر، أي كمعرفتهم أبناءهم. يعرفونه كما يعرفون أبناء، كما يعرفون.
1: يعرفون فعل مضارع يا أستاذنا، وهو مرفوع بثبوت النون،
0: والواو فاعله، أبناء
2: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
0: وأبناء مضاف،
2: والهاء مضاف إليه،
0: مبني على الضم في موضع جر، والميم علامة للجمع. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ونرجئ إعراب آخر الآية إلى الحلقة القادمة. فماذا عندك من سؤال يا داود في صلب الموضوع؟
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب، وسبق أن قال جل وعلا أوتوا الكتاب، فما المغزى من هذا التكرار يا أستاذنا؟
0: قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، هذا أول شيء، أوتوا الكتاب. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ماذا قال أيضا في إيتائهم الكتاب؟
2: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية.
0: ثم قال بعد ذلك
2: الذين آتيناهم الكتاب.
0: نعم، تكرر هذا الوصف في هذه الجمل وفي هذه التعابير إشارة إلى التسجيل عليهم وإمعانا في ذمهم، حيث آتاهم الله الكتاب فضلوا وأضلوا. فقد تكرر 3 مرات هذا الوصف، إيتاء الكتاب إياهم تكرر 3 مرات في مواضع متقاربة إشارة إلى توبيخهم وذمهم، فيجب أن يكون الذين أوتوا الكتاب على بصيرة وأن يتبعوا الحق، فبدل ذلك ضلوا وأضلوا
2: واتبعوا الباطل.
0: نعم، ففي هذه الآيات أو في هذه الجمل التي تكررت تسجيلا عليهم بأنهم هم الذين آتاهم الله الكتاب إشارة إلى ذمهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فماذا نصنع؟
2: علينا أن نلتقي من الغد يا أستاذنا.
0: إذا بإذنه تعالى نلتقي في هذا المكان
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. هل تأملتم يوما أيها الأحبة في ذلك الجهاز العجيب الذي لا ينام أبدا، ذلك الحارس الأمين الذي يعمل بدقة متناهية حتى وأنت في سبات عميق؟ إنه النافذة الأولى التي نطل منها على هذا العالم قبل ولادتنا، وآخر ما يفقد الإنسان

عند رحيله. حلقتنا اليوم تدعونا للوقوف بخشوع ويقين أمام الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في نعمة السمع عند الإنسان. هذه الحاسة التي تحدث عنها القرآن الكريم بطريقة تقود المؤمن إلى زيادة اليقين، وتقف بالملحد والمتشكك أمام أدلة منطقية وفلسفية.

0: فهي عضو حيوي يعمل في غاية الدقة والإتقان، حيث تمتلك قدرة هائلة على سماع أضعف الأصوات وأرقها وتميزها. ومن عظيم منافع هذا المخلوق إنها من الحواس التي لا تنام مع نوم الإنسان، بل تظل مستيقظة لتنبهه من المخاطر. وفي هذا الصدد نتأمل قوله تعالى عن فتية الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ففي هذه الآية إعجاز عظيم، إذ بمجرد تعطيل حاسة السمع عنهم دخلوا في سبات كامل لثلاثمائة سنة وازدادوا تسعة. فالنائم ربما يستيقظ من الأصوات، ولكن فقدان السمع حقق الانفصال التام عن العالم الخارجي، كما أن الأذن لا تقتصر فوائدها على تلقي الأصوات من جميع الاتجاهات حتى في الظلام الدامس، بل هي المسؤولة عن حفظ توازن جسم الإنسان من خلال الأذن الداخلية. فسبحان من خلق فسوى.
1: أفلا تتفكرون؟
0: وبالانتقال من منافع السمع نقف متأملين في التطابق المذهل بين العلم والقرآن. لقد خاطب القرآن الكريم المشككين والباحثين عن الحقيقة بأدلة دامغة. يقول الحق تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ذكرت آية قرآنية حاستي السمع والبصر، وجاء السمع فيها مقدما على البصر. لم يكن هذا التقديم مجرد صدفة، بل هو تأسيس لحقيقة علمية لم يدركها الطب الحديث إلا مؤخرا. فقد كشفت علوم الأجنة أن آلة السمع تتكون قبل آلة البصر، إذ تظهر الصحيفة السمعية في الأسبوع الثالث لعمر الجنين، بينما تتأخر الصحيفة البصرية حتى الأسبوع الرابع. وتتضح الأذن الداخلية ليصبح الجنين قادرا على السمع وتمييز الأصوات وهو في بطن أمه في الشهر الخامس، ولا تتطور شبكيتها الحساسة للضوء إلا في الشهر السابع. فكيف لنبي أمي أن يعرف الترتيب التشريحي والزمني لنمو الأجنة لولا أنه وحي من خالق السماوات والأرض؟ ومن الإعجاز الطبي نبحر سويا في بحر البلاغة واللمسات البيانية البديعة في كتاب الله، حيث نجد دقة متناهية لا مثيل لها. حين يتحدث القرآن عن حاسة السمع، فعندما يتحدث القرآن عن قوم هود يقول سبحانه: ما كانوا يستطيعون السمع، بتعريف كلمة السمع، بينما يقول عن الكافرين في سورة الكهف: وكانوا لا يستطيعون سمعا، بتنكير كلمة سمعا. هذا الاختلاف الدقيق بين اللفظين أوضحه علماء البيان. ففي سورة هود مدار الكلام عن الافتراء والكذب، وهو مما يسمع، وآلة السمع عندهم لم تكن معطلة تماما، بل كانوا يستثقلون ويكرهون سماع نوع معين من الكلام، وهو كلام الدعوة إلى الله وكلام الحق. فلذلك عرف السمع بأل التعريفية ليدل على المعهود الذي يكرهونه. أما في سورة الكهف فقد جاء السياق وصفا لحالة تعطيل تامة للحواس: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فجاءت كلمة سمعا منكرة لتدل على الإطلاق، أي أنهم مسلوبو الاستطاعة تماما عن سماع أي شيء يهديهم. إنها بلاغة ربانية تسحر العقول وتضع أمام المتشككين برهانا لغويا معجزة يستحيل أن يصاغ بصدفة أو بمقدرة بشر. أيها الإخوة والأخوات، نخاطب كل عقل يبحث عن الحقيقة المطلقة، سواء كان مؤمنا يسعى لتثبيت يقينه أو متشككا يبحث عن الدليل بمنظار الفلسفة والمنطق. إن التفاصيل التي أوردها القرآن الكريم لمراحل نمو الجنين

0: وأسبقية حواسه لم تكتشف إلا في أواخر القرن العشرين باستخدام أدق المجاهر وتقنيات التصوير. وعندما تقف العقول العلمية المنصفة أمام هذه النصوص لا تملك إلا أن تنحني إجلالا لهذا الوحي العظيم. ولنا في العلماء الذين أسلموا آية وعبرة، فمن شرق الأرض نستحضر قصة البروفيسور الشهير تيجاتات الذي كان يعمل عميدا لكلية الطب في جامعة شيانغ ماي في تايلاندا. لقد قضى هذا العالم حياته يدرس علم الأجنة والتشريح، ولما عرضت عليه الآية القرآنية التي تصف خلق الإنسان وتكوين السمع والبصر ومراحل المضغة والعلقة بدقة علمية تطابق أبحاثه، وقف أمام جمع من العلماء قائلا وهو متأثر يقول: من خلال دراساتي أعتقد أن كل ما هو مدون في القرآن منذ 14 قرنا لابد أن يكون الحقيقة التي يمكن إثباتها بالوسائل العلمية. ثم أعلن إسلامه. لم يكن إسلامه مبنيا على عاطفة عابرة، بل على منطق علمي بحت لا يمكن لأي ملحد أن يجادل فيه إذا تجرد من هواه. أخيرا أيها الإنسان، إذا كانت هذه الحاسة التي بين جنبيك تحمل كل هذه المعجزات الطبية والعلمية واللغوية، أفلا يستحق خالقها أن تسجد له وتحمده؟ لقد أعطاك الله هذه النعمة العظيمة لتتفكر بها ولتسمع بها كلامه وما يرضيه، فلا تسخرها فيما يسخطه من غيبة ونميمة ولغو يميت القلب. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء يتجدد مع معجزة أخرى من معجزات كتاب ربنا المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 29 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ووقفنا عند فاعل الفعل تقعد، وقد تقدم أن تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ملوما، ملوما حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل تقعد. محسورا حال ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ويجوز في الفعل تقعد أن يكون بمعنى تصير، وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب فتصير ملوما محسورا. ومن المعلوم أن الفعل تقعد أو قعد من الأفعال العشرة التي تأتي بمعنى صار وتعمل عملها، وعلى هذا نقول تقعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو فعل ناقص ناسخ يأخذ اسما وخبرا، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وعلى هذا يكون ملوما خبرا لتقعد، فنقول ملوما خبر تقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. محسورا خبر ثان لتقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة تقعد ملوما محسورا جملة صلة الموصول الحرفي أن، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وعلى التقدير يكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل لفعل مقدر، إن جعلنا الكون تاما، وهو اسم للكون إن جعلنا الكون ناقصا. وقد تقدم أن التقدير لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط فيكون منك قعود ملوما محسورا. والظاهر أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل للكون المقدر، وذلك الكون واجب الحذف. ومن المعلوم أن الكون الذي يحذف ويكون واجب الحذف يكون كونا تاما لا كونا ناقصا. والجملة الفعلية لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وهنا وقفات عند معاني هذه الآية، ومن ذلك أن هذه الآية احتوت مثلا أو فيها مثل، وفيها ما يجري مجرى المثل، وفي القرآن كثير من هذا الأسلوب، ففي القرآن ما يجري مجرى المثل، وهذا
من الموضع الذي يجري مجرى المثل، فيقال لمن يكون على هذه الحال ويراد له أن ينصح: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فتجري هذه الآية مجرى المثل. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم: لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم، أي معناه في موضع قولهم: لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون دينا عليه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون

0: يكون ثمنا لشيء اشتراه. ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يجب عليه من نفقة تجاه زوجته وأولاده وقرابته وما شابه ذلك من الأمور التي تجب على الإنسان، وهذا من الحق الذي يكون غير معين وإن كان واجبا. وهناك حقوق معينة في المال ومنها الزكاة، فإنه حق معين ومحدد، فهذه أمور أو حقوق واجبة على الإنسان ليس له أن يمسك من البذل فيها. وهذا التفسير من الدقة بمكان، ولذلك نعيد ذكره ونقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. والمعنى أن قوله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك من قبيل المثل والتشبيه. ثم قال صاحب مجاز القرآن: ولا تبسطها كل البسط، أي لا تسرف كل السرف وتبذر كل التبذير. ونقف أيضا عند كلمة محسورا، فقد تكون هذه الكلمة من غريب القرآن وقد ذكر معناها. وقد تقدم أن هذا الإمام إنما مدار تفسيره على ما يكون من الغريب أو يكون قريبا من الغريب. وقد تقدم أن الغريب في القرآن الكريم والغريب في مطلق الكلام ما يقل دورانه على اللسان واستعماله. فقد جاء في مجاز القرآن ملوما محسورا، أي منضا قد أعيا، والإعياء هو التعب. وهذا التفسير الذي ذكره صاحب مجاز القرآن قريب مما ذكره الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين. ملوما محسورا، أي منضا قد أعيا، يقال حسرت البعير وحسرته بالمسألة. والبصر أيضا إذا رجع محسورا. وقال الهذلي: إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها نظر العينين محسور، أي فنحوها. والمراد بقوله فشطرها أي فنحوها، على حد قول الحق تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحو المسجد الحرام أو جهة المسجد الحرام. ونقف في هذا الباب أيضا على ما ذكره صاحب العين، وقد تقدم أن ما ذكره صاحب العين قريب مما ذكره صاحب مجاز القرآن. فقد جاء في العين والحسر والحسور الإعياء، تقول حسرت الدابة وحسرها بعد السير، فهي حسير ومحسورة وهن حسرا. قال الأعشى: فالخيل شعث ما تزال جيادها حسرا، تغادر بالطريق سخالها. وحسرت العين أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه. والمراد بذلك العين، يقال حسرت العين أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، والمعنى أتعبها. وعلى هذا يكون هذا الفعل وهو حسر لازما ومتعديا، أو يستعمل لازما ومتعديا كما تدل عليه عبارة صاحب العين وعبارة صاحب مجاز القرآن: حسرت العين أي كلت فهو متعد، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، فقد استعملها في المثال الثاني أو استعمل الفعل في المثال الثاني متعديا، فيكون هذا الفعل لازما ومتعديا. ونجد الكلام في الجمهرة قريبا من الكلام المتقدم، فقد جاء في الجمهرة وحسر الرجل يحسر، أو وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه، وهذا هو المعنى الذي يناسب ما ذكر في هذا الموضع من القرآن، فتقعد ملوما محسورا أي كمدا على شيء فاتك متلهفا عليه. وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه. وحسرت الناقة حسورا إذا أعيت، وأحسرتها أنا إحسارا إذا أتعبتها، فقد استعمل هذا العلامة الفعل ثلاثيا ورباعيا، فقد استعمل حسر لازما أو حسر لازما، واستعمل أحسر متعديا. وعبارة العين أن حسر بصيغته الثلاثية يستعمل لازما ومتعديا، والمعنى الذي ذكره بعد ذلك يناسب المذكور في الآية أيضا، فقال: والحاسر في الحرب الذي لا درع عليه ولا مغفر. وهكذا يكون حال الإنسان إذا أسرف وبذر، بحيث يكون بعد ذلك لا مال له ولا يستطيع أداء الحقوق الذي عليه، فيكون في حكم الحاسر في الحرب الذي لا درع له ولا مغفر، ويكون معرضا للخطر. فعلى هذا يكون الاستعمال في هذا الموضع من باب التشبيه والاستعارة أيضا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ونشرع في إعراب هذه الآية في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

0: العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى

القيامة. وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته ويده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ومعالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظرائه الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، اطلع خلالها عن قرب على عدد من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المزيد من التطوير والتحديث على كافة المجالات. وانطلق الموكب السامي من ميناء الدقم إلى ولاية محوت، بعدها إلى ولايات جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي. وتجسد هذه الزيارة الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وقد ابتهج المواطنون بهذه الزيارة المباركة وخرجوا لاستقبال جلالته والترحيب بمقدمه الميمون أيده الله، مرددين الفنون الشعبية والعبارات الترحيبية، راجين الله تعالى أن يحفظه برعايته ويؤيده بالتوفيق الدائم لتحقيق المزيد من التطورات.

التطورات والإنجازات. رافق جلالة السلطان المعظم خلال الزيارة التفقدية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في قصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ولدى وصول السيدة الجليلة إلى مجلس العزاء كان في استقبالها سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم حرم سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وعدد من الشيخات وصاحبات المعالي والسعادة. وقد عربت السيدة الجليلة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، داعية الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والثواب ويحسن عزاءهم ويتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله وأسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي عدد من السيدات وصاحبات المعالي والسعادة. في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عمان، أدى 30 وكيل نيابة عامة ثان دفعة الجدارة اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وعقب مراسم أداء اليمين التقى معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأعضاء الدفعة، مؤكدا أهمية التحلي بالنزاهة والحياد والاستقلالية والالتزام بأخلاقيات العمل القضائي والقوانين والأنظمة المنظمة لعمل النيابة العامة، كما حثهم على مواصلة التعلم والتطوير المهني والاستفادة من التقنيات الحديثة وحسن التعامل مع أطراف الدعاوى بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، والالتزام بقيم القضاء وأعرافه وتقاليده، وبذل الجهد في أداء رسالة النيابة العامة ترسيخا لسيادة القانون وتحقيقا للعدالة الناجزة. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزيران الحرص على مواصلة تنمية التعاون العماني المصري، كما تطرقا إلى مستجدات الوضع الراهن في المنطقة لاسيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر في منطقة البحر الأحمر. وشدد الوزيران على أهمية تضافر المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وتهيئة الظروف لحلول تحفظ أمن المنطقة واستقرارها وانسياب حركة التجارة والملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب. وبحث معالي السيد وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، بحثا سبل تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية. وتناولت المباحثات تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعزز المصالح المتبادلة ويترجم متانة الروابط العمانية التونسية إلى مجالات أوسع للتعاون. كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، وأكدا أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية ومساندة المساعي الرامية إلى احتواء الخلافات وتغليب الحوار والحلول السياسية. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية مع معالي إيد ميليباند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة
في نيويورك استعرض مسارات التعاون القائمة بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحافظ على زخم العلاقات ويدعم نموها. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع، وأكد أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز قنوات الاتصال والحوار ودعم المساعي الرامية إلى تسوية الأزمات بالطرق السلمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي كازافيه بيتل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بدولة لوكسمبورغ، وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وسبل توسيع قاعدة المصالح المتبادلة وتهيئة فرص لشراكات تسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتستفيد من الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين. وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل التقديرات بشأن تطوراتها. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية خلال لقاء مع معالي أوانا تيو وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية روما سبل الارتقاء بالعلاقات العمانية الرومانية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور في قنوات التواصل والتنسيق. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام مبادئ القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وشارك معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، والذي عقد في نيويورك باستضافة مشتركة من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا وجمهورية البرازيل الاتحادية، وبمشاركة معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في إطار أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي الاجتماع في سياق المساعي الدولية لمساندة الوكالة وتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مواصلة تقديم خدماتها الأساسية. شاركت سلطنة عمان في عدد من الاجتماعات والفعاليات التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. وناقش الاجتماع الذي يأتي بعد عامين من إطلاق التحالف تطورات القضية الفلسطينية والجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط ومتابعة تنفيذ إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب بحث سبل تعزيز الجهود الدولية وترجمتها إلى خطوات ومقترحات عملية خلال المرحلة المقبلة. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع التنسيقي الوزاري السنوي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية وعددا من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، إلى جانب سبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان في الفعالية رفيعة المستوى لإعادة ضبط العمل الإنساني والتحولات المسؤولة بعنوان صون القدرة على الصمود والعمل القائم على المبادئ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وناقشت الفعالية التحولات التي يشهدها النظام الإنساني الدولي وسبل تطوير آليات الاستجابة للأزمات بما يجعلها أكثر سرعة وفعالية واستجابة للاحتياجات، إلى جانب تعزيز القيادة الوطنية والمحلية وضمان استدامة العمل الإنساني وربطه بمسارات التعافي والتنمية طويلة الأمد. الخبر الأخير في هذه النشرة: حصدت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام 6 جوائز في ختام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس. وفي المسابقات التلفزيونية حصد تلفزيون سلطنة عمان 3 جوائز، إذ حصل الفيلم الوثائقي الحوت الأحدب العربي على الجائزة الأولى في فئة الأفلام والبرامج الوثائقية، فيما نال برنامج حديث الشباب الجائزة الأولى في فئة البرامج الحوارية. وحصل التقرير الإخباري موسم تزهير المشمش في قرية أوكان على الجائزة الثانية في فئة التقارير الإخبارية. وفي المسابقات الإذاعية الرئيسية حصدت إذاعة سلطنة عمان 3 جوائز، إذ فاز برنامج ما قاله الظل بالجائزة الأولى في فئة البرامج الثقافية، ونال برنامج أياد تثمر الجائزة الأولى في فئة البرامج الاقتصادية، فيما توج برنامج الفراهيدي بالجائزة الأولى في مسابقة الدراما. ختام النشرة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته وأيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ومعالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظرائه الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. حرر هذه النشرة الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها مباشرة أحمد بن علي المرشودي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة مستمعين الكرام، طاب يومكم بالخير والبركة.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان، تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
2: أيها الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 261 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الكريمة جاءت بعد تلك الآيات التي تحدثت عن إحياء الموتى وعن معالم ترسيخ الإيمان في النفوس، في معرض الحديث عن تأييد الله تبارك وتعالى للذين آمنوا بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن الذين كفروا بخلاف ذلك فأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومناسبتها مع ما سبقها أن الآيات التي تقدمت كما قلنا لها علاقة متينة بالإيمان، فإن تلكم الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في بيان قدرته عز وجل على إحياء الموتى لها صلة بالإيمان باليوم الآخر، بل لها صلة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ذلك لأنها دالة على أنه هو سبحانه وتعالى يحيي الموتى دون غيره، وأنه هو الذي يصرف هذا الوجود كما يشاء، وأنه هو الذي سن سننه وأوجد نواميسه، وعندما يريد تبديل هذه السنن وتغيير هذه النواميس فإن ذلك أمر هين عليه سبحانه. والإيمان من المعلوم أنه ليس أمرا وجدانيا فحسب، بحيث يعيش في عالم الأفكار دون أن يخرج أثره إلى الوجود، وإنما الإيمان عقيدة في النفس لها أثر في كل تصرفات المؤمن سلباً وإيجاباً، فما من عمل يعمله المؤمن فيما يتعلق بأداء الواجبات أو المسارعة إلى المأمورات إلا وهو نابع من إيمانه، وما من شيء يتركه المؤمن خوفاً من الوقوع في المحظورات إلا ولذلك صلة بإيمانه. فالإيمان إذن لابد من أن يصدق، والله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس لن يتركوا هكذا مع ادعائهم الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة بمعنى الاختبار، وهذا الاختبار يتجلى فيما شرع الله سبحانه وتعالى من أمر ونهي، فبقدر ما يمتثل الإنسان أمر الله سبحانه ويجتنب نهيه يكون مصدقا لإيمانه. فلذلك جاء غبة تلكم الآيات التي تحدثت عن الإيمان، هذه الآية الكريمة التي فيها حظ ضمني على الإنفاق من خلال تحريض الناس عليه ببيان الأجور العظيمة التي يكتسبها المنفقون في سبيل الله، وهو مما لا يتنافى بحال من الأحوال مع كون هذه الآية الكريمة فيها بيان لإجمالي الأضعاف الكثيرة التي ذكرت من قبل في قوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومع كون هذه الآية أيضا فيها تقييد للإطلاق الذي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ففي هذه الآية الكريمة الأضعاف الكثيرة، الأضعاف التي ذكرت إجمالا في معرض الحظ على إقراض الله قرضا حسنا، جاءت هنا بشيء من البيان بأن هذه الأضعاف تصل إلى 700 ضعف من خلال هذا المثل الذي بيّنه سبحانه. والإطلاق الذي جاء في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، حيث لم يقيد الإنفاق هناك بسبيل معين، جاء في هذه الآية الكريمة تقييده بأن يكون في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ذلك كما قلت لا يتنافى مع ما ذكرته أولا من أن هذه الآية مناسبتها مع ما سبقها أن في هذا الإنفاق تجسيدا لهذا الإيمان، فإن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الآيات البينات التي ظهرت في محاجة إبراهيم للذي حاجه في ربه، وفي قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام في سؤاله ربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، ما ذكر في تلكم القصص الثلاث من الآيات البينات، كل من ذلك يحفز إلى الإيمان ومقتض لرسوخ الإيمان في النفس. ولكن هذا الإيمان كما قلنا لا يبقى في عالم المثال من غير أن يتجسد في الواقع، فلا بد من أن يتجسد في الواقع، وتجسده في أن يكون تصرف الإنسان المؤمن تبعا لمقتضى إيمانه. ومن المعلوم أن النفوس أشربت حب المال بسبب أن المال كما ذكرنا أكثر من مرة هو قوام الحال، فكان في إنفاق هذا المال في سبيل الله تجسيد لهذا الإيمان، لأنه ولا ريب فيه تحامل على هوى النفس وإصيان لنزعاتها، فإن النفس دائما تنزع منزع الطمع في المال والرغبة في الاستكثار منه. وقد جبلت النفوس إلا ما شاء الله على حب الاستيثار لا على حب الإيثار. ونرى أمرا واضحا في هذه الآيات الكثيرة التي توالت بعد تلكم الآيات التي تحدثت عما ذكرناه، توالت في بيان الإنفاق كيف يكون وما هي الشروط التي يجب أن تصحبه حتى يكون حقا في سبيل الله، ولمن يكون هذا الإنفاق، وكيف تكون حالة المنفقين وحالة الآخرين، كيف تكون حالة المنفقين في سبيل الله وكيف تكون حالة الذين هم بخلاف ذلك، إن أنفقوا أنفقوا منا وأذى ومن أجل رئاء الناس. نجد هذه الآيات التي جمعت هذه الأمور كلها توالت إثر ما ذكرناه من قبل، ثم تبعها بعد ذلك التحذير البالغ من الوقوع في الربا الذي حرمه الله وحذر منه، وقد ضرب الله سبحانه وتعالى أيضا الأمثال فيه ودعا الناس إلى تجنبه والابتعاد عنه مع التحذير البالغ منه، وأنه يؤذن بحرب من الله ورسوله. ثم بعد ذلك ولي ذلك ما ولي من بعد بيان بعض المعاملات المباحة، وذلك في معرض بيان حكم الدين الذي أحله الله سبحانه وتعالى، ثم تبع ذلك تقرير أن ما في الكون بأسره إنما هو ملك الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قال بعد ذلك لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة الكريمة، وما في ذلك من ترسيخ مفاهيم العقيدة في النفس الإنسانية، وما ذلك إلا لأجل الإشعار أن هذه العقيدة عقيدة الإيمان الذي يرسخه ما ذكر من قبل من آيات الله تعالى البينات في الآيات التي سبقت. هذه العقيدة تقتضي أن المال إنما هو مال الله، وأن العبد مؤتمن فيه ومستخلف عليه، فعليه ألا يكتسبه إلا بحقه وألا يضعه إلا في حقه، فإن اكتسبه اكتسبه من حله، وإن أنفقه أنفقه في محله بحسب ما أذن الله. وهذا الذي يفيده قول الله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة ماله، يسأل عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنفاق وجه الإنسان إلى الإنفاق الصحيح في هذه الآيات الكريمة، ودعي إلى هذا الإنفاق. والاكتساب حذر من الكسب الحرام في معرض الحديث عن الربا والتحذير منه وبيان مغبته السيئة في الدنيا وفي الآخرة، مع بيان نوع من أنواع المعاملات المالية المحللة التي تكون بين الناس، وهي التداين وما يتبع ذلك من الاستيثاق والرهن. فذلك كله إنما يوضح لنا مبدأ الإسلام في المال، فالمال الذي بيد الإنسان إنما هو مال الله تبارك وتعالى، والعبد إنما هو مؤتمن عليه ومستخلف فيه، فهو مسؤول عنه، ليس له أن يكتسبه إلا من وجهه الشرعي، وليس له أن ينفقه أيضا إلا في وجهه الشرعي، مع الحظ على الإنفاق في هذا الوجه الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق فيه. ومع بيان أن الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم على هذا الإنسان آتاه هذا المال ومكنه من الانتفاع به فيما يعود بالمصلحة عليه، وفيما يعود أيضا بالمصلحة على بني جنسه، ثم بجانب ذلك مع هذا كله يضاعف له الأجور بإنفاقه فيما أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق فيه، مع أن هذا الإنفاق نفسه يعود بالمصلحة على هذا الإنسان فردا وجنسا، ويعود عليه بالمصلحة في الدنيا وفي الآخرة. فمن المعلوم أن الإنفاق كما ذكرنا أكثر من

مرة يهذب النفس الإنسانية فيرقق شعورها ويرهف أحاسيسها ويجعل هذا الإنسان يستعلي على الشهوة الجامحة، الشهوة المالية التي إن امتلكت نفسه كانت داء أضالا يتعذر استئصاله

أن يكون الإنسان لا يحس فقط بأحاسيس نفسه مع عدم إهماله الإحساس بأحاسيس الآخرين، فعليه أن يتألم لآلام غيره وأن يسر لسرورهم، فمن أجل ذلك يشركهم فيما آتاه الله تبارك وتعالى من خير وفيما بسط الله تعالى له من رزق. هذا كله مما هو واضح ومعلوم، وبهذا يحصل الانسجام بين هذا المنفق للمال وبين بني جنسه، وفي ذلك مصلحته، كما أن في ذلك أيضا مصلحة بني جنسه، لأن إنفاق المال في سبل الخير يعود بالمصلحة على الأمة كلها، وعندما تكون الأمة متعاونة في هذا الإنفاق، وذلك بإقامة المشروعات الخيرية وبناء المؤسسات النافعة التي تؤود بالمصلحة على الأمة، تكون هذه الأمة أمة عزيزة، أمة مترابطة قوية، لأن أواصرها مشدود بعضها إلى بعض، فلذلك تظهر بين الأمم أمة قوية، أمة متمكنة من أمورها، بخلاف ما إذا أهملت ذلك. والتعاون هو مجلبة لهذا الخير كله، فإن الشيء اليسير عندما يصدر من الجم الغفير يكون خيره خيراً عاماً، فكل إنسان يشارك فيه بقدر مستطاعه، ثم باجتماع ذلك كله يكون هذا النفع نفعاً عظيماً، نفعاً عاماً. ومثل ذلك ما يشاهد الإنسان من هذه السيول الجارفة التي تغمر الأرض ويحيي بها الله تعالى الأرض بعد موتها. هذه السيول إنما تتكون من هذه القطرات التي تنزل، وكل قطرة هي بنفسها شيء يسير، ولكن باجتماع هذه القطرات تكون هذه السيول الجارفة. فهكذا النفقات عندما يكون تعاون اجتماعي فيما بين الناس، وينفق كل أحد بقدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى، تكون المنفعة منفعة عظيمة تعود على الأمة بأسرها. ومن شأن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن يضرب الأمثال لعباده تقريبا للمعقول حتى يكون في صورة المحسوس، لأن النفس كما قلنا أكثر من مرة هي آلف للمحسوس، وعندما تعمق المفاهيم في النفس البشرية تعمق بحسب مألوفاتها، فلذلك ضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل، فقال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وقد سبق بيان المثل فيما تقدم، والإنفاق في سبيل الله على القول الصحيح الراجح يشمل الإنفاق في وجوه البر بأسرها، فيدخل في ذلك الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل صد عدوان أعداء الله الكافرين على عباده المؤمنين، ومن أجل رفع الظلم عن النفوس، ويدخل في ذلك أيضا كل عمل من أعمال البر. فالإنفاق في الحج هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في إقامة المؤسسات التعليمية هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في إقامة المؤسسات الصحية هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق على اليتامى والفقراء والمساكين هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق على ذوي القربى هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في أتق الرقاب وفك الأسرى هو أيضا إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتهيئة وسائل الدعوة

وبعث الدعاة إلى الناس ليرشدوهم إلى الحق وليبصروهم حقيقة الدين هو إنفاق في سبيل الله، وكل منفعة تعود على الأمة كأمة أو تعود عليها كأفراد، كل إنفاق من نحو هذا هو مما يدخل في سبيل الله. فقوله في سبيل الله لا ينحصر، لأن الذي ينفق في هذه الوجوه مع ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وحب التقرب إليه عز وجل، لا ريب أنه ينفق لأجل التوصل إلى تحقيق دين الله تبارك وتعالى وامتثال أمره، وذلك كله مما يدخل في سبيل الله. وهنالك طائفة من المفسرين حصرت سبيل الله هنا في الجهاد وحده، ولعل هؤلاء يستدلون بحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق في سبيل الله فله 700 ضعف، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة 10 أمثالها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين الإنفاق في سبيل الله وبين الإنفاق على النفس والإنفاق على الأهل وإماطة الأذى وعيادة المريض، بحيث جعل الحسنة هنا 10 أمثالها، وجعل الحسنة في الإنفاق في سبيل الله 700 ضعف. والجواب أنه ولا ريب أن في كل ذلك حسنة، ولكن قد يراعى الفرق بين إماطة الأذى الذي يجلب الإنسان به مصلحة لنفسه، مصلحة متعينة، عندما يميط الأذى من الطريق فإنما ينفع نفسه أولاً، وكذلك عندما ينفق على نفسه أو ينفق على أهله إنما في كل ذلك يحقق منفعة، فتكون منفعته متقدمة في ذلك. فلعله لأجل ذلك جاء هذا الفرق في هذا الحديث، على أن هناك من الأحاديث ما يدل على أن كل حسنة قد تضاعف إلى 700 ضعف. فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن عملها ضاعفها الله تعالى له 10 أضعاف إلى 700 ضعف، إلى الأضعاف الكثيرة. فالحديث يدل على أن أي حسنة من الحسنات قد تتضاعف أجورها، فتصل هذه الأجور قد تكون 10 أضعاف، وقد تكون 700 ضعف، وقد تتجاوز ذلك إلى الأضعاف الكثيرة التي تشير إليها الآية الكريمة. فهذا يدل على أن الأعمال الصالحة كلها تضاعف أجورها، على أن سبيل الله كما قلنا تدخل فيه المصالح العامة المتعددة. عندما يقيم الإنسان مؤسسة خيرية أو يبني مسجداً أو يعمل

0: أي شيء من هذا القبيل لا ريب أن ذلك مع إخلاص النية لله عز وجل مما يدخل في سبيل الله، ولئن كان ذلك مما يدخل في سبيل الله فإنه مما يدخل في احتمال أن يضاعفه الله تعالى له مع إخلاص، وبقدر هذا الإخلاص أضعافاً كثيرة تصل إلى 700 ضعف، وقد تتجاوز هذا الحد إلى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى كما سيأتي بيان ذلك. على أن الصدقة جاء في الحديث ما يدل على أنها تضاعف أضعافاً كثيرة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يسأل إلى الله إلا الطيب تقبلها الله بيمينه ورباها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فالتمرة أو عدل تمرة جزء من التمرة يتصدق به الإنسان بإخلاص نية، وهو من مكسب حلال ليست فيه حرمة ولا شبهة، إذ لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان طيبا. هذا الجزء من التمرة يربيه الله تبارك وتعالى ويضاعفه لصاحبه حتى يكون كمثل الجبل. فأين هذه الأضعاف الكثيرة؟ أين الجزء من التمرة وأين الجبل؟ ذلك مما يؤكد أن النفقات الخيرة تدخل في هذا الوعد العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين. وإنما العبرة في ذلك بأمرين اثنين: أولهما أن يكون الإنسان مخلصاً لوجهه الكريم، لوجه الله عز وجل، بحيث لا يريد إلا وجه الله تعالى في هذا الإنفاق. والأمر الثاني أن يكون هذا الإنفاق من الحلال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، فلا يسأل إليه إلا ما كان طيباً.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة الآية 261 من سورة البقرة سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة. الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة من حسن الخلق، فقد أصابهم البلاء وهم بحاجة إلى من يحسن إليهم ويتلطف معهم في القول ويحسن معاملتهم ويصبر عليهم ويراعي مشاعرهم وما يمرون به من ظروف نفسية وتعب وألم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. والمرضى أحوج الناس إلى تقديم العون والنفع لهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي له دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذا هو الإحسان الذي يحبه الله، وهذا المحسن الله سبحانه وتعالى يحبه. ومن الإحسان إلى المرضى وذوي العاهات والإعاقة السعي في علاجهم والدعاء لهم بالشفاء والتصدق عنهم الصبر عليهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير ما يحتاجون من مستلزمات طبية وغيرها وتجنب الغضب عليهم. فقد نهى الله عز وجل عن انتهار السائل كما في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: أي لا تزره، فهو نهي عن إغلاظ القول. وأولى المرضى بالإحسان الوالدين، خاصة في حالة الشيخوخة، فقد تعبا من أجلنا ونحن صغار.

0: سهر الليالي، وهما الآن أحوج إلى الرعاية والاهتمام والإحسان من أي وقت مضى، حيث حل بهما الضعف وظهرت آثار الشيخوخة في المرض والوهن والعجز. والله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، فقال جل جلاله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو علم الله في العقوق شيئا أدنى من أف لحرمه. والصبر على الأبوين في حالة الضعف والمرض من أوسع الأبواب المؤدية إلى الجنة والمغفرة، ومن ضيع هذه الفرصة فقد ضيع على نفسه مغنما كبيرا وخسر خسرانا مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة؟ وذكر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أمي قد بلغت من الضعف والهرم بحيث لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني أنه صنع لها ما كانت تصنع هي له، فهل وفيت ديني لها؟ قال: إنك تصنع لها ذلك وترتقب موتها غدا أو بعد غد، أما هي فكانت تصنع ذلك لك وهي ترجو لك عمرا طويلا. والإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة مسؤولية الأهل، وتزداد المسؤولية إذا كان المريض طفلا أو مجنونا، حيث يحتاج إلى رعاية مكثفة، يحتاج إلى اهتمام زائد، فهو لا يستطيع أن يطلب ما يريد، فعلى من يقوم على خدمته أن يحسن إليه ويكون يقظا ومنتبها لحالته الصحية، يناوله الأدوية التي وصفها له الطبيب في مواعيدها المنتظمة، وأن يحرص على مراجعة الطبيب حسب المواعيد المحددة واحتياج المريض. والإحسان إلى المريض يكون بزيارته والاطمئنان على صحته، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المريض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع، وعود المريض، وفك العاني أي الأسير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
0: والمريض بحاجة إلى الدعاء، لذلك كان من الإحسان إليه أن نكثر له من الدعاء بالشفاء. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمريض، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. فلندعو للمريض بهذا الدعاء بيقين بأن الله تعالى قادر على أن يشفيه، فالله تعالى يشفيه إن بقي له من عمره. والإحسان إلى المريض أيضا يكون بتخفيف الألم عنه وما يلاقيه من تعب وسهر وقلق، وأن نذكره بأن ذلك ابتلاء من الله تعالى لرفع درجاته في الجنة. فقد يكون العبد منزلة عظيمة عند الله عز وجل، لكن أعماله الصالحة التي يعملها لا تؤهله للوصول إليها، فيبتليه الله عز وجل بالمرض فيرتقي إلى تلك الدرجة التي كتبها الله تعالى له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغ

0: له المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، فما يعانيه المريض من وخز وإبر له بها درجات وتمحى عنه بها السيئات. فحينما نقول للمريض هذا الكلام ونذكره بهذه الأحاديث فإنه يستبشر ومعنوياته ترتفع، بل مناعته تتحسن، لأن كلام إيجابي من نبي كريم سبحانه وتعالى يبشر هذا المريض بالخير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والنصب التعب، والوصب الوجع والألم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله تعالى بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. ومن المرضى من يحزن حزنا شديدا على فوات صلاة الجماعة في المسجد وقيام الليل وتلاوة القرآن وحلق الذكر وما كان يعمله من أعمال صالحة وهو في حال صحته، فعلينا أن نطمئنه بأن الله عز وجل بفضله وكرمه يكتب له أجر ثواب ما كان يفعله وهو صحيح معافى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن صور الإحسان إلى المريض توفير سبل الراحة والمكان المناسب والسرير المناسب والاستماع لحديثه وتجنب الانشغال عنه بالهاتف ونحوه إلا إذا شاركناه في مشاهدة النافع والمفيد، وكذلك التعاطف معه والاعتراف بمشاعره وأشعاره بأننا نتفهم معاناته ونطمئنه ونعتذر له بلطف عن التقصير في خدمته. فحينما نحسن إلى المرضى فإن هذا الإحسان فيه خير عظيم وأجر عظيم. فهنيئا لمن يعملون في الخدمات الطبية، هنيئا للممرضين، هنيئا للأطباء الذين يسهرون على راحة المرضى ويحسنون التعامل معهم، هنيئا لمن في بيته مريض ويسعى في خدمته، هنيئا له الأجر. ونسأل الله تعالى الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة، وأن يوفقنا لهداه، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان ننقل لكم بعد قليل

0: شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس بصلالة.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسر

لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء

الحمد لله الغني الحميد جعل الزكاة طهارة للمال ونماء في الحال وفلاحا يرجى في المآل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض الزكاة رحمة وزكاء وعدلا وثباتا. ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بين فرض الزكاة ووجه بها القلوب لتسكن والمجتمعات لتنهض والأمم لتزدهر، صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سار على هديهم إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، تقوى الموقنين بوعد ربهم المستجيبين لقول خالقهم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أيها المسلمون، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وعهد متجدد بين العبد وربه، تحمل في جوهرها معاني الطاعة والإخلاص والولاء، فهي امتحان للإيمان ومحراب للتزكية وسلم يرتقي به المسلم إلى معارج القرب من الله. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجعلها طهارة للقلوب من الشح وتزكية للنفوس من الأهوام وبركة في الأرزاق ونماء في الأموال. وقد قرنها الله تعالى بالصلاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجعلها شرطا للفلاح فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فهي دليل صدق الإيمان، فهي دليل صدق الإيمان وعنوان الطاعة الراسخة يؤديها المؤمن بيقين ورضا، ويستبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فهي ليست حسما من المال، بل هي بركة فيه، ولا عبئا على العبد من زاد له إلى رضوان الله. ولهذا كانت الزكاة هوية إيمانية راسخة في قلب المؤمن لا يزول أثرها بغياب رقابة، ولا تضعف قيمتها بتغير الظروف، فهي حاضرة في الضمير، شاهدة على الانتمام، باعثة على الرحمة، محققة للتكافل، حتى تكون للمؤمن عنوان صدق، وللمجتمع سبب وحدة، وللأمة أساس قوتها واستقرارها. عباد الله، لقد حدد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مسار الزكاة فقال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وورد التفصيل في مصارفها فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وهذا التجديد والتفصيل يقتضي تطوير مؤسسات الزكاة حتى تدار الزكاة بالعدل والإتقان وبعمل مؤسسي منتظم يربط بين الحكم الشرعي والإدارة الحكيمة.
ويجعل التوزيع مرتبطًا بالتنمية والإنفاق قائمًا على العدالة. وإن مما يثلج الصدر أيها المسلمون ما نراه في وطننا من جهود مباركة للجان الزكاة، فقد سهلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عملها

وطورت العاملين فيها، فحدثت الأنظمة واعتمدت معايير دقيقة، وفعلت وسائل التقنية للوصول إلى المستحقين.

أدق خدمة. وكل تطوير في هذه المؤسسات أيها المسلم هو خطوة نحو مجتمع أكثر استقرارا ورحمة، وكل دعم لها هو مشاركة في حمل رسالة عظيمة تجمع بين عبادة الله وخدمة عباده أيها المسلمون. قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فالإيمان بالآخرة هو الدافع العميق للعطاء، واليقين بالجزاء هو الجذر الذي تنبت منه الثقة. فإذا أيقن العبد أن ما يقدمه يصل إلى موضعه، وأن ما يبذله يكتبه الله له في صحائف بدلاً طائعاً واطمأن قلبه وسعد بما قدم. ومن هنا كانت الثقة المجتمعية في العمل الزكوي أساساً راسخاً لا يقوم البناء إلا عليه، فبها تزدهر المبادرات وتتسع دوائر النفع ويغدو العطاء التزاما مجتمعيا حيا لا مجرد واجب فردي. ولقد أحسن القائمون على شؤون الزكاة حمل الأمانة، فطوروا أساليب العمل وراعوا أوضاع المستحقين، فاستحقوا من الناس الدعاء والثناء. ونحن اليوم أيها المسلمون مأمورون أن نعزز هذه الثقة، فننظر إليهم بعين الشراكة ونقابل إخلاصهم بدعم صادق وثقة واعية تجعل المزكي مطمئنا إلى وصول حقه، والمستفيد واثقا من عدالة التوزيع. فإذا أدير العطاء في مناخ من الثقة كان أوسع نفعا وأعمق أثرا وأصدق ثمرا. وصدق الله العظيم إذ قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فبارك الله في كل يد تبني وكل عقل يخطط وكل قلب مخلص أسهم في بناء جسور الثقة ومد يد العون، وأكرمهم الله جميعا بالخلف الحسن والجزاء الأوفى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.

الحمد لله الذي جعل العطاء بركة للأموال ورحمة للقلوب وسببا للفلاح في الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن العطاء إذا خرج من قلب مؤمن مخلص كان بركة له في دنيا، كان بركة له في دنيا، يطهر مالا ويشرح صدرا ويدفع عنه خوف الفقر. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ثم يمتد أثره إلى المجتمع فيحول كل يد محسنة إلى لبنة في صرح التكافل، ويجعل البذل جسرا للتراحم والتعاون، فتسكن النفوس وتلتئم الجراح ويقوى بنيان الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

خير الناس أنفعهم للناس، وليس ذلك فحسب، بل إن ثمرته العظمى يوم القيامة حين يجد المؤمن ما قدم محفوظا عند ربه، مضاعفا أجره، عظيما ثوابه. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهو خير يراه العبد في قبره نورا، وفي صحيفته رصيدا، وفي جنات الخلد مقاما كريما. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا من أهل العطاء والإحسان، أداء وإيمانا، صدقا ورحمة، لتنالوا بركة الدنيا ونعيم الآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم عز الإسلام، واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم، واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليما وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم

السلام عليكم ورحمة الله. استووا، اعتدلوا، تراصوا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

سمع الله لمن حمده الله

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: عليكم ورحمة الله.
1: هكذا مستمعين الكرام، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس بصلالة. الحمد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا

ثالث الأموات. يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العلوم أرفعها، ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافياً أنت حسبنا ونعم الوكيل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله.

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل

يسألون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق

الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة

يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

إن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

لنفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور

معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور

رَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ

أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.

مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي

ظَنُّكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ

يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين

إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم،

به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بس

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما

0: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح
3: بالحنين جبين. وجوز الجمع له بينهما في أي وقت شاء من وقتيهما، كذاك ذو ضر كمثل مرض أو سلس أو دمه لم يغض، وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغ، وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخلا، وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف بلا تكلم.

0: خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: من التنبيه نبهناكم سابقا على أن رد السلام ما على حسب ما تريد ذلك. نبهناكم سابقا مرات ومرات. ما في ذلك؟ قلنا السلام إنما يقول المسلم السلام عليكم، فأنتم تردون عليه السلام بأحسن مما قال أو كما قال، ولكن تأتوا بالواو. ماذا تقولون؟
4: وعليكم
1: السلام. وعليكم السلام بالواو. قول أسمعتم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا انتبهوا ونبهوا غيركم. سمعتم؟
6: سمعتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك.
5: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
3: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: آمين.
1: نعم. كان الحديث في الحلقة الماضية حول الفوائد التي ختمنا بها فصل أول ليش في الجمع؟
3: الفوائد.
1: ختمنا الفصل هذا بثلاث فوائد، وقفنا عند فائدتين.

0: بقية الفائدة الثالثة. إيش الفائدة الثالثة ذكري؟
1: نعم شيخ. والخف في مسافر بحاضري.
0: لا الفائدة الفائدة قلت لك الفائدة الثالثة.
1: نعم.
0: الفائدة الأولى.
1: الفائدة الأولى ويجمع المحبوس إن لم يجدي مخبرا بالوقت وليجتهدي.
0: و
1: ويجمع المحبوس إن لم يجدي مخبرا بالوقت وليجتهدي.
0: إيش معنى؟
1: يعني أن المحبوس الذي لا يستطيع معرفة الأوقات له أن يجمع الصلاة.
0: يجمع الصلاة ولا يجمع الصلاتين؟
1: يجمع الصلاتين.
0: نعم. أي الصلاتين يجمع؟
1: الظهر والعصر. نعم. والمغرب والعشاء.
0: والعشاء. له ذلك. هذا سبب موجب فيه. ويشابه ما تقدم فيه إيش؟
1: في السحاب.
0: السحاب. لكن كان السحاب
1: سترى
0: معرفة الأوقات عما النظر. ويجمع المحبوس إن لم يجدي مخبرا للوقت وليجتهد. طيب شكرا أحسن. إيش الفائدة الثانية؟ الثانية
2: نعم نعم.
0: ممكن تقرأ أبيات الرحبي؟
2: نعم
3: شكرا. جوز الجمع له بينهما بأي وقت شاء من وقتيهما، كذاك ذو ضر كمثل مرض أو سلس أو دمه لم يغض، وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغا، وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرم أن الثاني
0: يحرمن من أحرم وهمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، من أحرم يحرم.
4: نعم.
3: وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخل، وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إذا تكلم.
0: كم مسألة ذكر؟
4: ذكر هنا مسألتين.
0: المسألة الأولى.
4: المسألة الأولى ما يجوز الجمع من غير المسافر السفر.
0: مو مسألة ذكرها غير.
4: مسألة القصد شروط الجمع.
0: ذكر كم مسألة ذكر؟
1: ذكر ثلاث مسائل.
0: المسألة الأولى إيش؟
1: جواز الجمع.
0: جواز الجمع في أي وقت
1: شاء من وقتي الصلاة.
0: أي وقت أي مسألة. والمسألة الثانية أن هناك أسباب تبيح الجمع غير السفر.
1: نعم.
0: كذا؟
1: كذا.
0: والمسألة الثالثة شروط
1: الجمع.
0: شروط الجمع. زين قال كذاك ذو بر كذاك ذو بر كمثل مرض كذاك ذو بر كمثل مرض. إيش بنعمل بذو؟
1: نعم شيء.
0: تفضل.
1: مبتدع.
0: مرفوع؟
1: نعم.
0: عبد الرفع؟
1: بعد أن ترفع الضم.
0: جواب إيش؟
1: نيابة العلم.
0: عن الضم لأنه؟
1: لأنه من الأسماء الخمسة.
0: أحسنت. كذلك ذو بر كمثل مرض أو سلس أو دمه لم يغض. إيش من لم يغض؟
1: لم ينقطع.
0: لم ينقطع. نقول به إيش؟
1: من غاض يغيظ.
0: غاض يغيظ. من ذلك قوله سبحانه وتعالى قيل يا رب ارعي معك يا سماء واقضي وغيظ الماء اي نقص وغيظ الماء. وشرطه القصد له من قبل ان يخرج من اولاهما ويفرغ عنه. سمعنا؟
1: نعم شيخ.
2: نعم
0: تفضل.
5: لانه يجوز له يشترط في الجمع
0: النيه
5: ان يحرم ان ينوي الجمع قبل ان يسلم من الصلاه الاولى.
0: من شروط الجمع النيه.
5: نعم.
0: متى تكون النية أصغر عند أكثر؟
5: نعم قبل أن يحرم الصلاة الأولى.
0: قبل يحرم الصلاة الأولى. فإذا لم يحرم على الجمع وإنما حرم على الإفراد هل له أن يجمع؟
5: لا.
0: طيب هل من قائل بأن له أن يأتي بالنية نية الجمع ولا ما لم يسلم من الأولى؟
5: نعم.
0: نعم. هذا الذي نظره الشارع وهو الذي ذكره الإمام أبو إسحاق وكذا؟
5: نعم.
0: قال شرطه النية وشرط القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما إلى الصلاة الأولى ويفرغ كذا؟
5: نعم.
0: طيب ما الشرط الثاني؟
1: نعم شيخ.
0: نعم
1: شيخ.
5: وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخل.
0: السبب مبيح الجمع؟
5: نعم. أن يستمر.
0: يستمر ما لم إيش؟
5: ما لم يحرم
0: الثاني. فإذا زال السبب قبل يحرم الثانية لكن الحال
5: لا
0: ما يواصل اليوم يؤخر الثانية وقتها كذا؟
5: نعم.
0: عندنا هنا نريد نسمع كلام الإمام نور الدين في شرح

0: هذه الأبيات، هذه الأبيات هذه قيلوا أنك أكفار كلام مفيد ستسمعونه إن شاء الله سنستفيد منه جميعا. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجوز الجمع له بينهما بأي وقت شاء من وقتيهما، كذاك ذو ضر كمثل مرض أو سلس أو دمه لم يغض، وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغا، وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخلا، وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إذا تكلما. يعني أنه يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في أي الوقتين شاء، فإن له أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، وأن يقدم الثانية إلى وقت الأولى، وأن يوسط بينهما في الوقت، فأيا شاء فعل. وكذلك يجوز الجمع للمريض وصاحب السلس والمجروح الذي لم يغض دمه، بمعنى أنه لم ينقطع، مأخوذ من قوله تعالى وغيض الماء أي نقص. وكذلك المستحاضة والمبطون قال الشيخ عامر، وكذلك السحاب إذا غطت السماء وحال الغمام دون المواضع التي يصل فيها إلى معرفة أوقات الصلاة قياساً على السفر، لأن علة الجمع في السفر التخفيف من المشقة التي تلحق المسافر، وهي موجودة في من خفيت عليه أوقات الصلاة وكلف الاجتهاد في معرفتها. قال وكذلك من له عذر بين يخاف منه الفوت في الأنفس والأموال وأشباه ذلك، لأن الخوف له تأثير في التخفيف. قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والشرط في صحة الجمع ثلاثة أشياء: أحدها القصد إليه قبل الخروج من الأولى، فإنه إن لم ينوي الجمع وجب الإفراد، والنية تنفعه عند أبي إسحاق ما دام في الصلاة الأولى كما هو ظاهر النظم. والمشهور أن ينوي الجمع عند الدخول في الأولى، فإن أحرم على الإفراد فليس له أن يجمع، ومن أحرم على الجمع فله أن يفرد إذا كان في وقت الأولى. ولعل كلام أبي إسحاق في من أهمل القصد عن الجمع والإفراد ثم حفظ في الصلاة، ويحتمل أن يكون من أحرم على الإفراد وهو مذهب الشافعية. وثانيها أن يدوم موجب الجمع، والمراد بموجب الجمع العلة التي لأجلها يجوز الجمع، وهو السفر وما بعده من الأمور، فإنه لو زال الموجب قبل أن يدخل في الثانية وجب عليه تأخيرها إلى وقتها، لأنه إنما جاز له الجمع لمعنى فقد ارتفع، وهذا إذا كان الجمع في وقت الأولى. وأما إذا كان في وقت الثانية فلا يعتبر هذا الشرط، بل يمضي على صلاته جمعا. وثالثها ألا يفصل بينهما بفاصل يطول، وإن كان من جنس الصلاة كالتنفل بركعة أو ركعتين أو شغل يلهيه عن الصلاة كالأكل والشرب، فإنه لو فعل ذلك انتقض الجمع، ورخص في العمل القليل من أعمال الجوارح غير الأكل والشرب، كأن يرفع شيئا بيده أو يتقدم أو يتأخر، وإن تكلم انتقض جمعه، لأن الكلام عندهم أشد من غيره في الصلاة، ورخص بعضهم في الكلام اليسير الذي لا يستغنى عنه، وهو معنى قوله والخلف إذا تكلم، والله أعلم.
0: أحسنت، شكرا أحسنت. طيب الفائدة الثالثة.
2: نعم
0: هات.
2: نعم الخلف. والخلف في مسافر بحاضر، والحق في الجواز أي ظاهر، لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه، فالمصطفى صلى بأهل مكة قصرا وحثهم على التكملة.
0: ممكن تحدث عن إيش الفائدة معنا هذه معاد؟
2: أي أنه يجوز أن يصلي المسافر بالمقيم، لكنه يتم ما عليه.
0: هل من القائل بأن المسافر ما يصلي بالمقيم؟
2: نعم.
0: طيب شيخ ما يرجحنا
2: الجواز؟
0: الجواز. طيب ويش الدليل على الجواز؟
2: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: جيب حديث عمر بن الحصين يأتي به. من يأتي به؟
3: نعم شيخ. عن عمران بن حسين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سف. رواه أحمد.
0: هكذا سمعته؟
2: نعم.
0: نعم. طيب هل يصلي معه؟ كيف يصلي معه المقيم؟ ماذا يفعل؟
2: يصلي
0: مع الإمام مسافر ركعتين والباقي
2: يكملها.
0: يكمل.

0: ركعتين بنفسه؟
1: نعم
0: بنفسه. من متى يكمل؟
1: بعد أن يسلم الإمام.
0: إذا كنتم جماعة، أنتم مثلا أنتم مقيمون جماعة وصار بكم مسافر، سلم الإمام مسافر، بقيتم جماعة، ممكن تكملون ركعتين جماعة؟
2: لا
0: لا، تكملون فرادى، ما كذلك؟ تكملون فرادى. طيب زين، هنا إذا فاتك شيء من الصلاة، فاتك شيء من الصلاة، فاتتك الركعة الأولى، أنت مقيم أكذاك؟ تصلي خلف إمام ما لك؟
1: مسافر
0: مقيم في إمامة المسافر بالمقيم أكذاك شيء؟ أنت مقيم صليت خلف إمام مسافر. طيب فاتتك الركعة الأولى، كم صليت معه؟
2: ركعة واحدة.
0: ركعة ثانية إيش بقي؟ بقي أنك عليك أن تكمل الثالثة والرابعة، وعليك أن تقضي إيش؟ الركعة الأولى أكذاك؟ طيب كيف العمل؟ هل ستكمل الثالثة والرابعة ثم تجلس للتشهد الأخير وتأتي به حتى تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم تقوم للركعة الأولى، ولا تقوم قبل تقضي؟
3: نعم.
0: ثم بعد ذلك تكمل ركعتين؟
3: نعم شيخ.
0: فوريا
3: أولا يكمل الصلاة،
0: يكمل الصلاة
3: ثم بعد ذلك يقضي.
0: هذا مو العمل، كيف تقوم الصلاة؟ تكمل ركعتين.
3: نعم.
0: سلم الإمام.
3: نعم. يب.
0: قمت الركعة الثالثة بتكبيرة ولا بدون تكبيرة؟
3: بدون تكبيرة.
0: نعم.
3: بدون تكبيرة.
0: ما شاء الله. أنت عندما تقوم الركعة الثالثة وأنت تصلي وحدك تقوم بتكبيرة ولا بدون تكبيرة؟
3: بتكبيرة.
0: طيب إيش الناس قطع عنك التكبيرة هنا؟ هو. لكن واحد تقول تكمل الآن. ما قلت أنك تقوم تقضي ما عليك السابقة. تقوم إيش؟ تكمل مو؟
3: تكمل الصلاة.
0: إيش؟ تكمل
3: الثالثة والرابعة.
0: طيب عندما تقوم للثالثة بتكبيرة ولا بتكبيرة؟
3: بتكبيرة.
0: تكبيرة. طيب وبعد تقرأ الفاتحة.
3: نعم.
0: وتركع وتسجد ثم تقوم بتكبيرة.
3: نعم. أقرأ الفاتحة وأرجع وأسجد.
0: طيب.
3: ثم بعد ذلك.
0: نعم.
3: أجلس بالتشهد.
0: نعم.
3: وبعد أن أصلي صلاة الإبراهيمية.
0: نعم.
3: سلم ثم أقضي الركعة.
0: أوه سلم ما شاء الله ما شاء الله.
3: يعني أقضي الركعة.
0: يقول وسلم فعلى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم يسلم ثم يقوم لقضاء ركعة الأولى، هل توافقونه؟
3: لا
1: لا
0: لا. هل باق على قولك؟
3: لا.
0: أنك تسلم ثم تقضي ولا تقضي قبل أن تسلم؟
3: أقضي قبل أن.
0: طيب صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟
3: أقضي.
0: مو تقضي، كيف تقضي؟ جالسة؟
3: لا أقف يعني.
0: ما تسوي؟
3: أقوم.
0: أها. للركعة الأولى.
3: للركعة الأولى.
0: بتكبيرة أو بدون تكبيرة؟
3: بدون تكبيرة.
0: نعم. وتقرأ الفاتحة.
3: نعم.
0: وتركع وتسجد.
3: نعم.
0: نعم.
3: ثم بعد ذلك.
0: ثم تقوم بتكبيرة حتى تنتصب.
3: قائمة.
0: لأي شيء؟ لأنك بقيت الإمام في حال القيام.
3: القيام.
0: طيب. وبعد ذلك؟
3: أجلس ثم أسلم.
0: تجلس؟ تأتي بالأدعية ولا ما تأتي بها؟
3: آتي بالأدعية.
0: وتسلم.
3: نعم.
0: وتم الصلاة. طيب. ماذا تقولون أنتم؟ توافقونه؟
2: نعم.
0: الجواب هي نعم. ممكن تأتي أنت؟
2: نعم.
0: بماذا تبدأ؟
2: أكمل الركعة الثالثة والرابعة.
0: الثالثة والرابعة.
2: نعم.
0: ثم تقضي.
2: ثم أقضي الركعة الأولى.
0: ثم تقضي الركعة الأولى. كيف تقضي الركعة الأولى؟ وكيف تكمل؟ أجيب. من جديد.
2: بعد أن يسلم الإمام.
0: نعم.
2: أقوم بتكبيرة لإكمال الركعة الثالثة والرابعة.
0: والرابعة. نعم.
2: وأجلس للتشهد الأخير.
0: نعم.
2: وأقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية.
0: نعم.
2: ثم أقوم بدون تكبير.
0: لأيش تقوم؟
2: أقوم
0: لقضاء
2: الركعة الأولى بدون تكبير.
0: نعم.
2: فأصلي الركعة الأولى.
0: كيف صلي؟
2: أقرأ الفاتحة.
0: قل أقضي الركعة الأولى.
2: أقضي الركعة الأولى. ثم أجلس وآتي بالدعاء.
0: لا خطأ. تقوم الركعة الأولى بعد ذلك ماذا تفعل؟ فإذا قرأت الفاتحة وركعت وسجدت ماذا تفعل؟
2: أقوم
0: بتكبيرة حتى تنصب
2: قائمة.
0: ثم
2: أجلس.
0: نعم.
2: وآتي بالدعاء.
0: نعم.
2: ثم أسلم.
0: ثم الصلاة. هكذا؟
1: هكذا.
0: نعم. طيب على كل حال الوقت انتهى الآن، والآن وقفنا معكم هين، وقفنا معكم في الفصل. في الفصل الثاني فيش
3: في حدثة
0: نأتي إن شاء الله به في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين

بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل وارثا منا واجعل ثوابنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله من مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العفو الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإليه ترجع الأمور، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الصادق المصدوق الذي قال له ربه: ألم نشرح لك صدرك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصدر هو الجارحة المعروفة، وهو بالنسبة لأي شيء مقدمه، ويعبر عن القلب بالصدر لحلوله به. وعلى هذا المعنى جاء قول الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فما يخفيه الناس في صدورهم من حب أو بغض، ومن رضا أو سخط، فإن الله تعالى يعلمه. نطق به الناس في أقوالهم أو عبروا عنه بأعمالهم، لأن الله تعالى عليم بذات الصدور، خبير بأسرار النفوس، بصير بخفايا القلوب. وشرح الصدر يعني بسطه وتوسيعه وتفسيحه وترحيبه، وأي عمل صالح جليل لا يتأتى إلا بشرح الصدر. فما عمل في الدنيا وأصاب متشكك ومرتاب، ومن شرح الله صدره وسع قلبه وربط جأشه وطمأن نفسه. ولشرح الصدر أسباب يجب تحقيقها، من أراد أن يشرح الله صدره حافظ عليها، ومن أعظمها توحيد الله وإخلاص العمل لوجهه الكريم. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا كان شرح الصدر نورا يقذفه الله في القلب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب من ربه أن يقذف النور في كل جوارحه وأنحائه، فهو السائل المجاب، وهو الذي قال فأصاب: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. إن التوحيد يجعل الإنسان على نور من ربه، وبقدر كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر. ومن شرح الله صدره امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه، ورضي بما قدره الله وقضاه، وأنفذه وأمضاه، وعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. أيها المستمع الكريم، إن المؤمن الحق لا يضيق صدره ولا يضعف بما يصيبه من ابتلاءات. أما الذي يرفض التوحيد ويعيش على ظلمة الكفر ويرضى بالذنوب، فإن صدره الضيق لا يقبل إلا ما يحقق مآربه وينجز رغباته ورغائبه، ومن هنا يقسو قلبه ويعتل فؤاده. يقول تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أيها المستمع الكريم، إن الذي يطلب الهداية ويرغب فيها صادقا لا شاكا ولا مرتابا يعلم الله تعالى منه ذلك، فيسهل له طرقها ويهيئ له أسبابها، ومن ثم يشرح الله صدره ويوسعه لقبول الحق وتحمل كل ما يرد عليه من أنوار الإيمان. ومن عزف عن الهداية وطلب الغواية علم الله منه ذلك، فهيأ له أسبابها وفتح له أبوابها، فضاق صدره عن قبول الحق والإذعان له، حتى لكأنه يتكلف الصعود إلى السماء وما هو بقادر. يقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقائه. إن الإنسان يأخذ نصيبه من انشراح الصدر بحسب ما فيه من نور الإيمان، وكما أن النور الحسي يشرح الصدر، فإن النور المعنوي وهو الإيمان يشرحه أيضا. وكما أن الظلمة الحسية تضيق الصدر، فإن الظلمة المعنوية وهي ظلمة الكفر والعياذ بالله تضيقه. إن المؤمن الذي اطمأن قلبه بالإيمان لا يضيره أن يقول كلمة الكفر لفظا إن أكره عليها، لأن من رحمة الله بعباده أن

0: يحفو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه. وهذا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه طلب منه المشركون أن يقول كلمة الكفر، فقارب أن يقولها أو قال بعض ما طلبوه، فرفع الله عنه الحرج. وقد شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إكراهك لتقول ما يرضيهم فعد أنت إلى تكرار ما قلته، فالمدار على النية والسريرة والطوية. هكذا هو شأن المؤمن مع إيمانه الذي ينشرح به الصدر وتقوى به الجوارح وتتفتح به العقول. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان وأن يعيننا على طاعته وعبادته. وإلى الملتقى في حديث آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مقياس الباقيات الصالحات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله لحظاتكم بالخير وجزيل النعماء، له الحمد ما طلع الصباح صفحة بيضاء وخط الفجر عليها سطور الضياء. في طليعة ما يلفت انتباه المتدبر لسيورة الكهف المباركة، توجيهها لإعادة ضبط بوصلة المعرفة والسلوك كي لا تقاس قيمة الإنسان بحجم ما يملكه أو يتزين به في دنياه من متاعها، ليتجه إلى الباقيات الصالحات، فما عداها متغير ومعرض للفناء. وما أحوج المرء إلى هذا التوجيه ولفت الانتباه وهو يعيش تسارع ذروة المظاهر المادية وسط هذا العالم الذي يتخذ كثير من الناس فيه معايير وهمية للتفاضل. تتسارع ذروة المظاهر المادية في عالمنا، وما أروع النفوس المنتهجة لفقه التزكية، حيث الإدراك الجازم بأن زينة الأرض متغيرة متبدلة زائلة، كذلك الماء الذي ينزله الخالق من السماء فتهتز به الأرض ثم فأصبح هشيما تذروه الرياح. صورة باهرة تدعو المتأملين وتنبه الغافلين وتذكر المتدبرين، فالتفاضل بميزان الباقيات الصالحات وليس بما يفنى ويزول من أموال أو جاه أو مناصب. إن المقياس الحقيقي هو كل عمل خالص يشرق في سلوك المؤمن، في أذكار لسانه وإحسان عمله وصدق تعامله وإتقان إنجازه، وفيما يقدمه من صالحات وما يتركه من أثر طيب أن اتجه ويمم. إن استقرار هذا المعيار في الضمير يؤدي إلى تغيير في أنماط السلوك لدى أفراد المجتمع، فتتبدل رغبتهم من ميل إلى التفاخر والتباهي إلى التنافس الحميد في المكارم والخيرات والمسارعة في صناعة المحامد والصالحات، فلا جنوح للاستعراض والتكاثر والزهو والتعالي. فوجاهة الإنسان حقا تقاس بمدى قربه من الله. كتاب فيه نور هدى ونهج الباقيات بدا، أنال العالمين ندى، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى الباقيات الصالحات التي تمنحنا طمأنينة في سعينا، وتحرر من أسر المقارنات المؤذية، لنمضي بعتاد إيماننا جاعلين من حياتنا غراس الآخرة.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.

زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم

بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون.

أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا

بهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من

حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم

0: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريد

موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

وأن اضرب بعصاك الحجر، أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم.

بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون.

اتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقال

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا

داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي

فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.

0: لهم.
1: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.

عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم

رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.

لكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرجوا

من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض.

لهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى

ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج

بكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي

السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلك

محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

ثمود هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز

قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين

نود فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين

ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

0: يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

20 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ووقفنا عند فاعل الفعل تقعد، وقد تقدم أن تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ملوما، ملوما حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل تقعد. محسورا حال ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ويجوز في الفعل تقعد أن يكون بمعنى تصير، وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب فتصير ملوما محسورا. ومن المعلوم أن الفعل تقعد أو قعد من الأفعال العشرة التي تأتي بمعنى صار وتعمل عملها، وعلى هذا نقول تقعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو فعل ناقص ناسخ يأخذ اسما وخبرا، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وعلى هذا يكون ملوما خبرا لتقعد، فنقول ملوما خبر تقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. محسورا خبر ثان لتقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة تقعد ملوما محسورا جملة صلة الموصول الحرفي أن، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وعلى التقدير يكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل لفعل مقدر، إن جعلنا الكون تاما، وهو اسم للكون إن جعلنا الكون ناقصا. وقد تقدم أن التقدير لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط فيكون منك قعود ملوما محسورا. والظاهر أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل للكون المقدر، وذلك الكون واجب الحذف. ومن المعلوم أن الكون الذي يحذف ويكون واجب الحذف يكون كونا تاما لا كونا ناقصا. والجملة الفعلية لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وهنا وقفات عند معاني هذه الآية، ومن ذلك أن هذه الآية احتوت مثلا أو فيها مثل، وفيها ما يجري مجرى المثل، وفي القرآن كثير من هذا الأسلوب، ففي القرآن ما يجري مجرى المثل، وهذا من الموضع الذي يجري مجرى المثل، فيقال
لمن يكون على هذه الحال

ويراد له أن ينصح لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فتجري هذه الآية مجرى المثل. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم: لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم، أي معناه في موضع قولهم: لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون دينا عليه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون ثمنا لشيء اشتراه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يجب عليه من نفقة تجاه زوجته وأولاده وقرابته وما شابه ذلك من الأمور التي تجب على الإنسان، وهذا من الحق الذي يكون غير معين وإن كان واجبا. وهناك حقوق معينة في المال، ومنها الزكاة، فإنه حق معين ومحدد، فهذه أمور أو حقوق واجبة على الإنسان ليس له أن يمسك من البذل فيها. وهذا التفسير من الدقة بمكان، ولذلك نعيد ذكره ونقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم: لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. والمعنى أن قوله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك من قبيل المثل والتشبيه. ثم قال صاحب مجاز القرآن: ولا تبسطها كل البسط، أي لا تسرف كل السرف وتبذر كل التبذير. ونقف أيضا عند كلمة محسورا، فقد تكون هذه الكلمة من غريب القرآن، وقد ذكر معناها، وقد تقدم أن هذا الإمام إنما مدار تفسيره على ما يكون من الغريب أو يكون قريبا من الغريب. وقد تقدم أن الغريب في القرآن الكريم والغريب في مطلق الكلام ما يقل دورانه على اللسان واستعماله. فقد جاء في مجاز القرآن ملوما محسورا، أي منضا قد أعيا، والإعياء هو التعب. وهذا التفسير الذي ذكره صاحب مجاز القرآن قريب مما ذكره الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: ملوما محسورا، أي منضا قد أعيا. يقال حسرت البعير، وحسرته بالمسألة. والبصر أيضا إذا رجع محسورا. وقال الهذلي: إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها نظر العينين محسور، أي فنحوها. والمراد بقوله فشطرها أي فنحوها، على حد قول الحق تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحو المسجد الحرام أو جهة المسجد الحرام. ونقف في هذا الباب أيضا على ما ذكره صاحب العين، وقد تقدم أن ما ذكره صاحب العين قريب مما ذكره صاحب مجاز القرآن. فقد جاء في العين والحسر والحسور

0: الإعياء تقول: حسرت الدابة وحسرها بعد السير، فهي حسير ومحسورة وهن حسرا. قال الأعشى: فالخيل شعث ما تزال جيادها حسرا، تغادر بالطريق سخالها. وحسرت العين أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه. والمراد بذلك العين، يقال حسرت العين أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، والمعنى أتعبها. وعلى هذا يكون هذا الفعل وهو حسر لازما ومتعديا، أو يستعمل لازما ومتعديا، كما تدل عليه عبارة صاحب العين وعبارة صاحب مجاز القرآن: حسرت العين أي كلت، فهو متعد، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، فقد استعملها في المثال الثاني، أو استعمل الفعل في المثال الثاني متعديا، فيكون هذا الفعل لازما ومتعديا. ونجد الكلام في الجمهرة قريبا من الكلام المتقدم، فقد جاء في الجمهرة: وحسر الرجل يحسر، أو وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا، إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه. وهذا هو المعنى الذي يناسب ما ذكر في هذا الموضع من القرآن: فتقعد ملوما محسورا، أي كمدا على شيء فاتك متلهفا عليه. وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا، إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه. وحسرت الناقة حسورا إذا أعيت، وأحسرتها أنا إحسارا إذا أتعبتها. فقد استعمل هذا العلامة الفعل ثلاثيا ورباعيا، فقد استعمل حسر لازما، أو حسر لازما، واستعمل أحسر متعديا. وعبارة العين أن حسر بصيغته الثلاثية يستعمل لازما ومتعديا، والمعنى الذي ذكره بعد ذلك يناسب المذكور في الآية أيضا، فقال: والحاسر في الحرب الذي لا درع عليه ولا مغفر. وهكذا يكون حال الإنسان إذا أسرف وبذر، بحيث يكون بعد ذلك لا مال له ولا يستطيع أداء الحقوق الذي عليه، فيكون في حكم الحاسر في الحرب الذي لا درع له ولا مغفر، ويكون معرضا للخطر. فعلى هذا يكون الاستعمال في هذا الموضع من باب التشبيه والاستعارة أيضا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ونشرع في إعراب هذه الآية في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. هذه الملائكة الكرام تأتي لسيدنا إبراهيم عليه السلام، يدخلون عليه ويخاف منهم كما ذكرنا في اللقاءات الماضية، فيبشروه بغلام عليم. قال الله تعالى: قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقفنا في الكلام على هذه العبادة وهذه المنزلة، وهي منزلة الخوف والرجاء التي اعتنى بها علماء الإسلام. ولذلك تجدون في كتب التوحيد الكلام عن الخوف والرجاء، لأن هذا أمر لا بد أن يكون في حياة المسلم في منهجه، الخوف والرجاء الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالخوف والطمع والرغب والرهب. وذكرنا بعض الآيات في اللقاء الماضي: يسارعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ادعوا ربكم وادعوه خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه هي حال أهل الإيمان، أي أن يكون بين الخوف والرجاء. ومن المؤسف حقا أن تجد مسلما يسمع ويقرأ آيات القرآن ولا يوجد جانب الخوف في حياته، لا تجد في نفسه الرهبة من الآخرة، بل كأن آيات الوعيد إنما أنزلت في الكفار والمنافقين في زمن البعثة، أو في اليهود والنصارى والمشركين. أما هو فهذه الآيات والنذر لا تعني له شيئا. سبحان الله. وهذا أيها الإخوة والأخوات طبيعة الحال ليس من شأن أهل الإيمان. فالله تبارك وتعالى يصف لنا أهل الإيمان والطاعة والإخبات بمثل هذه الآيات: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سورة الزمر. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورة المؤمنون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ولمن خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن. الله تبارك وتعالى يصف لنا أولئك الذين في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. انظر إلى صفات هؤلاء المخبتين المؤمنين الصالحين الأتقياء الأنقياء الأصفياء الذين يخافون مقام الله عز وجل، الذين يخافون من الآخرة. وانظر في حال ذلك الذي لا يأبه للآخرة ولا يعظم شأن الله عز وجل. ونواصل

إن شاء الله تعالى حديثنا عن الخوف والرجاء في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. رب

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله من مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العفو الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإليه ترجع الأمور، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الصادق المصدوق الذي قال له ربه: ألم نشرح لك صدرك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصدر هو الجارحة المعروفة، وهو بالنسبة لأي شيء مقدمه، ويعبر عن القلب بالصدر لحلوله به. وعلى هذا المعنى جاء قول الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فما يخفيه الناس في صدورهم من حب أو بغض، ومن رضا أو سخط، فإن الله تعالى يعلمه. نطق به الناس في أقوالهم أو عبروا عنه بأعمالهم، لأن الله تعالى عليم بذات الصدور، خبير بأسرار النفوس، بصير بخفايا القلوب. وشرح الصدر يعني بسطه وتوسيعه وتفسيحه وترحيبه، وأي عمل صالح جليل لا يتأتى إلا بشرح الصدر. فما عمل في الدنيا وأصاب متشكك ومرتاب، ومن شرح الله صدره وسع قلبه وربط جأشه وطمأن نفسه. ولشرح الصدر أسباب يجب تحقيقها، من أراد أن يشرح الله صدره حافظ عليها، ومن أعظمها توحيد الله وإخلاص العمل لوجهه الكريم. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا كان شرح الصدر نوراً يقذفه الله في القلب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب من ربه أن يقذف النور في كل جوارحه وأنحائه، فهو السائل المجاب، وهو الذي قال فأصاب: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. إن التوحيد يجعل الإنسان على نور من ربه، وبقدر كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر. ومن شرح الله صدره امتثل أوامر الله، واجتنب نواهيه، ورضي بما قدره الله وقضاه، وأنفذه وأمضاه، وعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. أيها المستمع الكريم، إن المؤمن الحق لا يضيق صدره ولا يضعف بما يصيبه من ابتلاءات. أما الذي يرفض التوحيد ويعيش على ظلمة الكفر ويرضى بالذنوب، فإن صدره الضيق لا يقبل إلا ما يحقق مآربه وينجز رغباته ورغائبه. ومن هنا يقسو قلبه ويعتل فؤاده، يقول تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أيها المستمع الكريم، إن الذي يطلب الهداية ويرغب فيها صادقا لا شاكا ولا مرتابا، يعلم الله تعالى منه ذلك، فيسهل له طرقها ويهيئ له أسبابها، ومن ثم يشرح الله صدره ويوسعه لقبول الحق وتحمل كل ما يرد عليه من أنوار الإيمان، ومن عزف عن الهداية وطلب الغواية علم الله منه ذلك، فهيأ له أسبابها وفتح له أبوابها، فضاق صدره عن قبول الحق والإذعان له، حتى لكأنه يتكلف الصعود إلى السماء وما هو بقادر. يقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في الأرض. يشرح صدره يا رسول الله، قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقائه. إن الإنسان يأخذ نصيبه من انشراح الصدر بحسب ما فيه من نور الإيمان، وكما أن النور الحسي يشرح الصدر، فإن النور المعنوي وهو الإيمان يشرحه أيضا، وكما أن الظلمة الحسية تضيق الصدر، فإن الظلمة المعنوية وهي ظلمة الكفر والعياذ بالله تضيقه. إن المؤمن الذي اطمأن قلبه بالإيمان لا يضيره أن يقول كلمة الكفر لفظا إن أكره عليها، لأن من رحمة الله بعباده أن يعفو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه. وهذا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه طلب منه المشركون أن يقول كلمة الكفر، فقارب أن يقولها أو قال بعض ما طلبوه، فرفع الله عنه الحرج. وقد شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إكراهك لتقول ما يرضيهم فعد أنت إلى تكرار ما قلته، فالمدار على النية والسريرة والطوية. هكذا هو شأن المؤمن مع إيمانه الذي ينشرح به الصدر وتقوى به الجوارح وتتفتح به العقول. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان وأن يعيننا على طاعته وعبادته. وإلى الملتقى في حديث آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. هل تأملتم يوما أيها الأحبة في ذلك الجهاز العجيب الذي لا ينام أبدا، ذلك الحارس الأمين الذي يعمل بدقة متناهية حتى وأنت في سبات عميق؟ إنه النافذة الأولى التي نطل منها على هذا العالم قبل ولادتنا، وآخر ما يفقد الإنسان عند رحيله. حلقتنا اليوم تدعونا للوقوف بخشوع ويقين أمام الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في نعمة السمع عند الإنسان.

0: هذه الحاسة التي تحدث عنها القرآن الكريم بطريقة تقود المؤمن إلى زيادة اليقين، وتقف بالملحد والمتشكك أمام أدلة منطقية وفلسفية وعلمية لا يمكن إنكارها، جاءت قبل 1400 عام. إن خلق الأذن البشرية هو واحدة من قمم الإعجاز الإلهي، فهي عضو حيوي يعمل في غاية الدقة والإتقان، حيث تمتلك قدرة هائلة على سماع أضعف الأصوات وأرقها وتميزها. ومن عظيم منافع هذا المخلوق إنها من الحواس التي لا تنام مع نوم الإنسان، بل تظل مستيقظة لتنبهه من المخاطر. وفي هذا الصدد نتأمل قوله تعالى عن فتية الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ففي هذه الآية إعجاز عظيم، إذ بمجرد تعطيل حاسة السمع عنهم دخلوا في سبات كامل لثلاثمائة سنة وازدادوا تسعة. فالنائم ربما يستيقظ من الأصوات، ولكن فقدان السمع حقق الانفصال التام عن العالم الخارجي، كما أن الأذن لا تقتصر فوائلها على تلقي الأصوات من جميع الاتجاهات حتى في الظلام الدامس، بل هي المسؤولة عن حفظ توازن جسم الإنسان من خلال الأذن الداخلية. فسبحان من خلق فسوى.
1: أفلا تتفكرون؟
0: وبالانتقال من منافع السمع نقف متأملين في التطابق المذهل بين العلم والقرآن. لقد خاطب القرآن الكريم المشككين والباحثين عن الحقيقة بأدلة دامغة. يقول الحق تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ذكرت آية قرآنية حاستي السمع والبصر، وجاء السمع فيها مقدما على البصر. لم يكن هذا التقديم مجرد صدفة، بل هو تأسيس لحقيقة علمية لم يدركها الطب الحديث إلا مؤخرا. فقد كشفت علوم الأجنة أن آلة السمع تتكون قبل آلة البصر، إذ تظهر الصحيفة السمعية في الأسبوع الثالث لعمر الجنين، بينما تتأخر الصحيفة البصرية حتى الأسبوع الرابع، وتتضح الأذن الداخلية ليصبح الجنين قادرا على السمع وتمييز الأصوات وهو في بطن أمه في الشهر الخامس، ولا تتطور شبكيتها الحساسة للضوء إلا في الشهر السابع. فكيف لنبي أمي أن يعرف الترتيب التشريحي والزمني لنمو الأجنة لولا أنه وحي من خالق السماوات والأرض؟ ومن الإعجاز الطبي نبحر سويا في بحر البلاغة واللمسات البيانية البديعة في كتاب الله، حيث نجد دقة متناهية لا مثيل لها. حين يتحدث القرآن عن حاسة السمع، فعندما يتحدث القرآن عن قوم هود يقول سبحانه: ما كانوا يستطيعون السمع، بتعريف كلمة السمع، بينما يقول عن الكافرين في سورة الكهف: وكانوا لا يستطيعون سمعا، بتنكير كلمة سمعا. هذا الاختلاف الدقيق بين اللفظين أوضحه علماء البيان، ففي سورة هود مدار الكلام عن الافتراء والكذب وهو مما يسمع، وآلة السمع عندهم لم تكن معطلة تماما، بل كانوا يستثقلون ويكرهون سماع نوع معين من الكلام وهو كلام الدعوة إلى الله وكلام الحق. فلذلك عرف السمع بأل التعريفية ليدل على المعهود الذي يكرهونه. أما في سورة الكهف فقد جاء السياق وصفا لحالة تعطيل تامة للحواس: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فجاءت كلمة سمعا منكرة لتدل على الإطلاق، أي أنهم مسلوبو الاستطاعة تماما عن سماع أي شيء يهديهم. إنها بلاغة ربانية تسحر العقول وتضع أمام المتشككين برهانا لغويا معجزة يستحيل أن يصاغ بصدفة أو بمقدرة بشر. أيها الإخوة والأخوات، نخاطب كل عقل يبحث عن الحقيقة المطلقة، سواء كان مؤمنا يسعى لتثبيت يقينه أو متشككا يبحث عن الدليل بمنظار الفلسفة والمنطق. إن التفاصيل التي أوردها القرآن الكريم لمراحل نمو الجنين وأسبقية حواسه لم تكتشف إلا في أواخر القرن العشرين باستخدام أدق المجاهر وتقنيات التصوير. وعندما تقف العقول العلمية المنصفة أمام هذه النصوص لا تملك إلا أن تنحني إجلالا لهذا الوحي العظيم. ولنا في العلماء الذين أسلموا آية وعبرة، فمن شرق الأرض نستحضر قصة البروفيسور الشهير تيجاتات الذي كان يعمل عميدا لكلية الطب في جامعة شيانغ ماي في تايلاندا. لقد قضى هذا العالم حياته يدرس علم الأجنة والتشريح، ولما عرضت عليه الآية القرآنية التي تصف خلق الإنسان وتكوين السمع والبصر ومراحل المضغة والعلقة بدقة علمية تطابق أبحاثه، وقف أمام جمع من العلماء قائلا وهو متأثر، يقول: من خلال دراساتي أعتقد أن كل ما هو مدون في القرآن منذ 14 قرنا لابد أن يكون الحقيقة التي يمكن إثباتها بالوسائل العلمية. ثم أعلن إسلامه. لم يكن إسلامه مبنيا على عاطفة عابرة، بل على منطق علمي بحت لا يمكن لأي ملحد أن يجادل فيه إذا تجرد من هواه. أخيرا أيها الإنسان، إذا كانت هذه الحاسة التي بين جنبيك تحمل كل هذه المعجزات الطبية والعلمية واللغوية، أفلا يستحق خالقها أن تسجد له وتحمده؟ لقد أعطاك الله هذه النعمة العظيمة لتتفكر بها ولتسمع بها كلامه وما يرضيه، فلا تسخرها فيما يسخطه من غيبة ونميمة ولغو يميت القلب. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء يتجدد مع معجزة أخرى من معجزات كتاب ربنا المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، يتلوها الشيخ خالد العيناتي.

ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه

أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

0: استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها على مسامعكم الشيخ خالد العيناتي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد بن إسحاق الرحبي، عمري 10 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
6: اليوم نبدأ حديثنا ووقفاتنا مع آية جديدة، وهي الآية التي تحمل الرقم 46 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
8: هلا تلوت علينا هذه الآية يا أستاذنا وذكرتنا والمستمعين بها؟
6: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية تسجل على أولئك مواقفهم العنادية الاستكبارية والتي قصدوا منها طمس الحقائق.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية المباركة؟
1: الأحكام التجويدية في هذه الآية قليلة نظرا إلى قصرها. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أبناءهم،
2: أولا هنا قلقلة في الباء يا أستاذنا.
1: أبناءهم، ثم بعد ذلك
0: جاء المد المتصل يا أستاذنا،
1: حيث الهمزة والألف في كلمة واحدة، كلمة أبناء. يعرفونه، وقبل ذلك ترقيق الراء لأن الراء مكسورة، فإذا كانت الراء مكسورة أو قبلها كسر رققت. هنا يعرفون، يعري فهو مكسور، الراء مكسورة، وفي قوله فرعون قبلها كسرة فترقق، وكذلك إذا كان قبلها ياء خير، وهكذا. يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم،
0: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: إدغام تنوين فريقا في ميم منهم، فريقا منهم إدغام بغنة، وإن فريقا منهم، وكذلك رققت الراء لأنها مكسورة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: وجه اتصال هذه الآية، هذه الآية تعتبر تذييلا للآية السابقة، فقد جاءت هذه الآية بالموقف النهائي لهؤلاء. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم عرفوا الحق كمعرفتهم لأبنائهم، فهذه الآية بيان وتسجيل لذلك الموقف المتعنت.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: الجملة المتصدرة للإعراب هي قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فما رأيك أن نعربها؟
1: جميل جدا. الذين آتيناهم، نقول عن كلمة الذين
2: اسم موصول مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: إذن هو في موضع رفع مبتدأ. آتيناهم، آتى
2: فعل ماض يا أستاذنا،
1: وأين فاعله؟
0: فاعله الضمير نا يا أستاذنا،
1: الضمير المتصل نا، آتيناهم. أما الهاء
2: ضمير متصل يا أستاذنا مبني على الضم في محل نصب مفعول به.
1: آتيناهم الكتاب، إذن الضمير الأول مفعول به أول، أين المفعول الثاني؟
0: الكتاب.
1: والجملة من الفعل آتى وفاعله نا، آتيناهم الكتاب، ما موضعها؟ صلة الموصول، ليس لها موضع من الإعراب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون
2: فعل مضارع يا أستاذنا،
1: مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، فأين فاعله؟
0: الواو يا أستاذنا هي فاعله.
1: مبني على أي شيء؟ يعرفوا، مبني على السكون في موضع رفع. يعرفونه، الهاء
2: ضمير متصل يا أستاذنا في محل نصب مفعول به.
1: الذين آتيناهم الكتاب، جميل جدا، يعرفونه، والجملة من الفعل والفاعل في موضع رفع خبر الذين، يعرفونه كما،
0: الكاف حرف جر يا أستاذنا، وما مصدرية.
1: جميل، ولك أن تقول الكاف بمعنى مثل، فهو صفة لمصدر محذوف، أي يعرفونه معرفة كمعرفتهم أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، ما مصدرية. نعم، والفعل بعدها مسبوك بمصدر، أي كمعرفتهم أبناءهم. يعرفونه كما يعرفون أبناء، كما يعرفون،
2: يعرفون فعل مضارع يا أستاذنا، وهو مرفوع بثبوت النون،
1: والواو فاعله، أبناء
0: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
1: وأبناء مضاف،
0: والهاء مضاف إليه،
1: مبني على الضم في موضع جر.

0: الميم علامة للجمع، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ونرجئ إعراب آخر الآية إلى الحلقة القادمة. فماذا عندك من سؤال يا داود في صلب الموضوع؟
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، وسبق أن قال جل وعلا: أوتوا الكتاب، فما المغزى من هذا التكرار يا أستاذنا؟
0: قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، هذا أول شيء، أوتوا الكتاب. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ماذا قال أيضا في إيتائهم الكتاب؟
1: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية.
0: ثم قال بعد ذلك:
1: الذين آتيناهم الكتاب.
0: نعم، تكرر هذا الوصف في هذه الجمل وفي هذه التعابير إشارة إلى التسجيل عليهم وإمعانا في ذمهم، حيث آتاهم الله الكتاب فضلوا وأضلوا. فقد تكرر 3 مرات هذا الوصف، إيتاء الكتاب إياهم تكرر 3 مرات في مواضع متقاربة إشارة إلى توبيخهم وذمهم. فيجب أن يكون الذين أوتوا الكتاب على بصيرة وأن يتبعوا الحق، فبدل ذلك ضلوا وأضلوا
1: واتبعوا الباطل.
0: نعم، ففي هذه الآيات أو في هذه الجمل التي تكررت تسجيلا عليهم بأنهم هم الذين آتاهم الله الكتاب إشارة إلى ذمهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فماذا نصنع؟
1: علينا أن نلتقي من الغد يا أستاذنا.
0: إذا بإذنه تعالى نلتقي في هذا المكان
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني

بئس الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم

فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا فيها

انبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر

والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأ

ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم

نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما

أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى

يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم

ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم

0: ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله

اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ.

0: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. هذه الملائكة الكرام تأتي لسيدنا إبراهيم عليه السلام، يدخلون عليه ويخاف منهم كما ذكرنا في اللقاءات الماضية، فيبشروه بغلام عليم. قال الله تعالى: قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقفنا في الكلام على هذه العبادة وهذه المنزلة، وهي منزلة الخوف والرجاء التي اعتنى بها علماء الإسلام. ولذلك تجدون في كتب التوحيد الكلام عن الخوف والرجاء، لأن هذا أمر لا بد أن يكون في حياة المسلم، في منهجه الخوف والرجاء الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالخوف والطمع والرغب والرهب. وذكرنا بعض الآيات في اللقاء الماضي: يسارعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ادعوا ربكم وادعوه خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه هي حال أهل الإيمان، أي أن يكون بين الخوف والرجاء. ومن المؤسف حقا أن تجد مسلما يسمع ويقرأ آيات القرآن ولا يوجد جانب الخوف في حياته، لا تجد في نفسه الرهبة من الآخرة، بل كأن آيات الوعيد إنما أنزلت في الكفار والمنافقين في زمن البعثة، أو في اليهود والنصارى والمشركين. أما هو فهذه الآيات والنذر لا تعني له شيئا. سبحان الله. وهذا أيها الإخوة والأخوات طبيعة الحال ليس من شأن أهل الإيمان. فالله تبارك وتعالى يصف لنا أهل الإيمان والطاعة والإخبات بمثل هذه الآيات: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سورة الزمر. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورة المؤمنون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ولمن خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن. الله تبارك وتعالى يصف لنا أولئك الذين في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. انظر إلى صفات هؤلاء المخبتين المؤمنين الصالحين الأتقياء الأنقياء الأصفياء الذين يخافون مقام الله عز وجل، الذين يخافون من الآخرة. وانظر في حال ذلك الذي لا يأبه للآخرة ولا يعظم شأن الله عز وجل. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن الخوف والرجاء في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مقياس الباقيات الصالحات.
2: المال والبنون زينة الحياة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله لحظاتكم بالخير وجزيل النعماء، له الحمد ما طلع الصباح صفحة بيضاء وخط الفجر عليها سطور الضياء. في طليعة ما يلفت انتباه المتدبر لسيورة الكهف المباركة، توجيهها لإعادة ضبط بوصلة المعرفة والسلوك كي لا تقاس قيمة الإنسان بحجم ما يملكه أو يتزين به في دنياه من متاعها، ليتجه إلى الباقيات الصالحات، فما عداها متغير ومعرض للفناء. وما أحوج المرء إلى هذا التوجيه ولفت الانتباه وهو يعيش تسارع ذروة المظاهر المادية وسط هذا العالم الذي يتخذ كثير من الناس فيه معايير وهمية للتفاضل. تتسارع ذروة المظاهر المادية في عالمنا، وما أروع النفوس المنتهجة لفقه التزكية، حيث الإدراك الجازم بأن زينة الأرض متغيرة متبدلة زائلة، كذلك الماء الذي ينزله الخالق من السماء فتهتز به الأرض ثم فأصبح هشيما تذروه الرياح. صورة باهرة تدعو المتأملين وتنبه الغافلين وتذكر المتدبرين، فالتفاضل بميزان الباقيات الصالحات وليس بما يفنى ويزول من أموال أو جاه أو مناصب. إن المقياس الحقيقي هو كل عمل خالص يشرق في سلوك المؤمن، في أذكار لسانه وإحسان عمله وصدق تعامله وإتقان إنجازه، وفيما يقدمه من صالحات وما يتركه من أثر طيب أن اتجه ويمم. إن استقرار هذا المعيار في الضمير يؤدي إلى تغيير في أنماط السلوك لدى أفراد المجتمع، فتتبدل رغبتهم من ميل إلى التفاخر والتباهي إلى التنافس الحميد في المكارم والخيرات والمسارعة في صناعة المحامد والصالحات، فلا جنوح للاستعراض والتكاثر والزهو والتعالي. فوجاهة الإنسان حقا تقاس بمدى قربه من الله. كتاب فيه نور هدى ونهج الباقيات بدا، أنال العالمين ندى، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى الباقيات الصالحات التي

0: تمنحنا طمأنينة في سعينا وتحرر من أسر المقارنات المؤذية لنمضي بعتاد إيماننا جاعلين من حياتنا غراس الآخرة.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف.
3: روائع القطوف
2: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس الإيراني يؤكد مجددا استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف، والاتحاد الأوروبي يفرج عن أموال المساعدات العسكرية لأوكرانيا. من العناوين وإلى التفاصيل، بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية سبل تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتناولت المباحثات تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعزز المصالح المتبادلة ويترجم متانة الروابط العمانية التونسية إلى مجالات أوسع للتعاون. كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، وأكد أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية ومساندة المساعي الرامية إلى احتواء الخلافات وتغليب الحوار والحلول السياسية. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عددا من مجالات التعاون الثنائي والمشترك وتنمية المصالح الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين ويعزز الاستفادة من إمكاناتهما. امتدادا للتشاور المتواصل بينهما، ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية، وأكد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة القضايا والأزمات بالحكمة والوسائل السياسية والسلمية عبر قنوات الحوار والدبلوماسية دعما للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بمعالي الدكتورة أنيتا أوربان نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية المجر. تناول اللقاء فرص البناء على التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجالات إدارة المياه والبيئة والطاقة المتجددة وتوسيع تبادل الخبرات والمعرفة وتشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين. كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية وأهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة دعما لمسارات الدبلوماسية ومعالجة التحديات بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بمعالي كازافييه بيتل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بدوقية لوكسمبورغ، وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وسبل توسيع قاعدة المصالح المتبادلة وتهيئة فرص لشراكات تسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتستفيد من الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين. وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل التقديرات بشأن تطوراتها. وبحث معالي السيد وزير الخارجية خلال لقاء مع معالي أوانا تويو وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية رومانيا سبل الارتقاء بالعلاقات العمانية الرومانية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور في قنوات التواصل والتنسيق، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام مبادئ القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل دولتين، الذي ناقش تطورات القضية الفلسطينية والجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط ومتابعة تنفيذ إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية وتنفيذ حل دولتين. كما شارك سلطنة عمان في الاجتماع التنسيقي الوزاري السنوي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي بحث تطورات القضية الفلسطينية وعددا من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي. وشارك سلطنة عمان في فعالية رفيعة المستوى بشأن التحولات التي يشهدها النظام الإنساني الدولي وسبل تطوير آليات الاستجابة للأزمات، بما يجعلها أكثر سرعة وفاعلية واستجابة للاحتياجات. إلى الأخبار العالمية، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، مؤكدا استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ونفى بيزشكيان سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي، وأبدى استعداد طهران لمناقشة خفض مستوى تخصيب اليورانيوم والسماح بعمليات تحقق دولية في إطار أي اتفاق. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات شملت اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية، تخللها تحقيق ميداني واحتجاز عدد من الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة تشهد يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في كلمته أمام الجمعية العامة من أي فراغ قد يتركه انسحاب قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية تسببت في دمار واسع في البلدات والقرى في جنوب لبنان. هذا وتوغلت قوة إسرائيلية في بلدة كفر شوبة وأقدمت على تطويق إحدى المزارع وأطلقت النار في محيطها، كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة، فيما سجل إطلاق عدة قذائف مدفعية في محيط المحلة بجنوب لبنان. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بأن حالات سوء التغذية الحاد تتزايد بين الأطفال في اليمن، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة، وتتوقع المنظمة أن يعاني 1,200,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد هذا العام، وأن يعاني أكثر من 500,000 طفل من سوء التغذية الحاد الشديد. فر أكثر من 55,000 شخص من النزاع وظروف المعيشة السيئة في السودان إلى تشاد المجاورة منذ بداية العام الجاري. وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أفادت أن الأسبوع الماضي شهد تسارعا كبيرا في وتيرة الوافدين، ولا يزال السودان يشهد أكبر أزمة نزوح سكاني في العالم، مع إجبار ملايين الأشخاص على النزوح منذ اندلاع النزاع.

قتل وأصيب العشرة جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة كييف، ما أدى إلى تعليق الإنتاج في أكبر مصنع للصلب في أوكرانيا. وفي هجوم آخر تضرر عدد من البنى الأساسية، منها منشآتان طبيتان في مدينة زابوريجيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجمات استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفنا تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. كما قتل وأصيب عدد من الأشخاص في هجمات أوكرانية استهدفت عدة مناطق داخل روسيا، مع تسجيل أضرار في منشآت نفطية وصناعية ومدنية. من جانبها أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أعلنت عن اتفاقية الدول الأعضاء على شروط الإفراج عن 6 مليارات و600 مليون يورو من أموال مرفق السلام الأوروبي المرتبطة بالمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا. ما كان الرئيس فلوديمير زيلينسكي قد قال إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى سد فجوة تمويلية عسكرية تبلغ 27 مليار دولار، وإلا سيبدأ نفاد مخزونها من الطائرات المسيرة والصواريخ مع بداية العام المقبل. وحث زيلينسكي المفوضية الأوروبية على تسريع صرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 90 مليار يورو للمساعدة في تمويل شراء هذه الأسلحة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس الإيراني يؤكد مجددا استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف، والاتحاد الأوروبي يفرج عن أموال المساعدات العسكرية لأوكرانيا. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: العروة الوثقى،
2: العروة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على تحمل المسؤولية. يقول ربنا تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالله تعالى يأمر ولي اليتيم أن يدربه على تحمل المسؤولية في البيع والشراء حينما يقارب البلوغ، فإذا تبين له حسن التصرف في المال دفع المال إليه. ومن تلك الآية ندرك أهمية تحميل الأبناء المسؤولية وحسن التصرف، فعلى الوالدين تربية الأبناء على حسن التصريف شؤونهم الخاصة منذ الصغر، وعلى حسن التصرف في المال الذي بحوزتهم، فيتعلمون الادخار والتوفير والتخطيط وشراء المستلزمات الضرورية. وحينما يستشعر الأبناء المسؤولية تجاه الأسرة، فإنهم يحرصون على تلبية احتياجات الأسرة ويستجيبون لأوامر الوالدين، ويقومون بخدمتهم ومساعدة إخوانهم وأخواتهم. وحينما يستشعرون المسؤولية في الدراسة، فإنهم يحرصون على طلب العلم بهمة عالية وحرص شديد على أوقات التعلم والحرص على الجد والاجتهاد. ولذا كان لابد من تعليم الأبناء تحمل المسؤولية. وفي مجتمعنا الذي نعيش فيه نجد بعض الأبناء لهم دور بارز في تصريف شؤون البيت والأسرة، يتحملون جزءا من مسؤوليات الأب والأم. ولعل أولئك الأبناء أتيحت لهم الفرصة وتم تعليمهم على تحمل المسؤولية. وأما من يقصر في ذلك ولا يحمل أبنائه المسؤولية بحجة أنهم ما زالوا صغارا، فإنهم حينما يكبرون يشق ذلك عليهم ويظل

كاليين معتمدين على الوالدين أو غيرهم في تصريف أمور حياتهم. ومما يعين على تربية الأبناء تحمل المسؤولية اصطحابهم في حضور المناسبات الاجتماعية، تعليمهم استقبال الضيوف والترحيب بهم، تقديم واجب الضيافة إليهم، وتعليمهم كذلك أدب الحوار مع الناس، تحملهم مسؤولية البيت خاصة عند سفر الأب أو خروجه من المنزل. وإن من الآباء من يمتنع من اصطحاب الأبناء في المناسبات، ومنهم من يمنعهم من الجلوس حتى مع الضيوف بحجة أنهم صغار، ونسوا أن الصغار يتعلمون من الكبار بالتربية العملية ويقلدونهم، وإذا منعوا من الدخول على الضيف فمتى يتعلمون؟ وإذا شبوا ولم يألفوا حضور المناسبات فسيزهدون فيها كبارا منشغلين بهواتفهم وأجهزتهم اللوحية، منغمسين في شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، ومبتعدين عن التواصل الاجتماعي الواقعي. وقد كان السلف الصالح يحضرون أولادهم الصغار مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا ويتربوا على إلفها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها أو المؤمن. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبو بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم تأدبا، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر رضي الله عنه: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يريد أن يفتخر فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وابن عمر رضي الله عنهما كان من صغار الصحابة، فحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 11 سنة تقريبا، وكان يحضر مجالس الكبار ويحضر مناسبات المسلمين في المدينة، فلما كبر أصبح علما من أعلام المسلمين. ولتربية الأبناء على تحمل المسؤولية لا بد من تدريبهم على شراء مستلزمات البيت من المحلات التجارية، وملاحظة سلوكهم وتصحيح أخطائهم باللطف واللين. وإذا لم تتح لهم الفرصة بحجة أنهم لا يعرفون وربما يتعرضون للغش، فإنهم سيقعون في حرج عندما يكبرون، لأنهم لم يتدربوا على ذلك. فلا بد من تدريبهم أولا باصطحابهم عند الشراء ومشاورتهم، وكذلك يشركهم الأب في بعض الأعمال كشراء مستلزمات صيانة المنزل والتواصل مع العمال ومتابعتهم في أعمال الصيانة والبناء وغيرها. وحينما يكبر الأبناء فإن على الأب أن يشعرهم بأنهم أصبحوا كبارا يحسنون التصرف ويتحملون المسؤولية، فيعاملهم معاملة الكبار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. قال: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله الفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت ألعب مع الغلمان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وأخذ بيدي فبعثني في حاجة وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: سر. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال: فما حدثت به أحدا بعد. وعلى الوالدين رفع معنويات الأبناء وتقديرهم ومدحهم والثناء عليهم عند الآخرين حينما يتحملون المسؤولية ويقومون بالمهام الموكلة إليهم، وألا يكلف الأبناء فوق طاقتهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكليف العبيد والخدم فوق طاقتهم، بل أمر بإعانتهم، فقال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. والأبناء أولى بذلك أحق
كما ينبغي التدرج في تحمل المسؤولية، فصغير السن يكلف بما يناسبه في ترتيب فراشه أو وضع أطباق الطعام على المائدة وغيرها، مساعدة الأب والأم، وكلما كبر سنه يكلف بما يتناسب وما يناسب قدراته. كما ينبغي تعليم الأبناء عزة النفس والاستغناء عن سؤال الناس، وهذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قال لهم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله

0: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وينبغي الحذر من الحماية الزائدة للأبناء، والخوف غير المبرر على الأبناء بدعوى ضعفهم وعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية. فالتربية على تحمل المسؤولية تقوي الشخصية وتعلم القوة والثبات. ذكر ابن الجوزي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على الصبيان يلعبون فتفرقوا من هيبته، ولم يبرح ابن الزبير، فقال له: ما لك لم تبرح؟ فقال: ما الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولا لي ذنب فأخاف. وذلك نتيجة التربية على تحمل المسؤولية، كما أن من ثمرات تحمل المسؤولية قوة الرأي ونفاذ البصيرة. والتاريخ الإسلامي حافل بنماذج تربوا على تحمل المسؤولية منذ الصغر، فقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا مسؤولية رد الأمانات إلى أهلها يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، وكلفه القضاء وما زال حديث السن. قال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. فما شك في قضاء قضاه. ومما يعين الأبناء على تحمل المسؤولية تعليمهم التخطيط والتنظيم والتفاوض والحوار وكيفية التعامل مع الفشل، والاستفادة منه كفرصة للتعلم والتطور، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح، وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات. وعلى الوالدين أن يكونوا نماذج إيجابية لأولادهم عن طريق تحملهم مسؤولية النجاح والفشل، وتعزيز العمل الجماعي، وتعليم المهارات الحياتية، وإدارة الوقت، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات. وبذلك يصبح الأبناء أكثر قدرة على تحمل المسؤولية. فلنقم جميعا بتربية أبنائنا على تحمل المسؤولية كي يكونوا نافعين لأنفسهم ولأهليهم ولوطنهم. وفي ختام هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقد

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة

إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة.

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ.

0: بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

أعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟

0: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجاءت سكرة الموت

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذا هو الفصل الثاني، هذا هو الفصل الثاني من فصول باب 13 في صلاة السفر. أقدم معكم كلام على الفصل الأول في الجمع والإفراد كما عرفتم أن هذا الفصل الثاني هو في حد السفر، في حد السفر.

0: طالب بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
2: نعم حضرتم.
1: أهلا وسهلا مرحبا. أسماكم؟
3: معاذ بن سعيد بن حميد الضوياني.
4: ناصر بن سعيد بن محمد الرحبي.
5: زكريا بن يوسف بن سليمان التندمي.
6: يعقوب بن يوسف بن سالم الضبعي.
7: سلطان بن ناصر بن محسن العمري.
8: جابر بن أحمد بن جابر المسكري.
9: أحمد بن سيف بن حمود المقيمي.
10: سالم بن حزام بن أحمد المنجي.
11: حواري بن محمد بن سالم الحارث.
1: بارك الله فيك.
2: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وحد ذاك قدر فرسخين لخارج في أحد النوعين، في طاعة أو في مباح كان، لا باغيا أو قافلا عدوانا، ونحو عبد آبق وناشز. فالقصر فيهم قيل غير جائز، وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجر، وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجر. والأولون قصدوا الطريق والآخرون نظروا التحقيق. وإن قصدت السفر المحدود قصرت إن تجاوز الحدود. وذلك المعروف بالعمران، وقيل فيه بمقال ثاني، يقصر إذ يخرج من محله وهو ضعيف فاسد من أصله. وقيل لا يصلي ركعتين إلا إذا تعدى فرسخين. وأول الأقوال قول الأكثر، هو صحيح ثابت في النظر، وهو الذي جاءت به الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم. وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد، لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثل. وقيل إن رحلت منه فاقصرا، والحد ما عليك أن تعتبرا. وإن عراك الشك في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبر. وراكب البحر يريد سفرا، من حين ما يركبه فليقصرا، ولو رسى مركبه في البحر، لأنما البحر خلاف البر. والعمران النخل والحيطان، وما الزروع عندهم عمران. وذلك الحد لقصر من رحل، يقصر ما لم يكن فيه قد دخل. ويقصر البادي إلى أن يسمع أصوات حيه إذا ما رجع. هذا هو الفصل الثاني، هذا هو الفصل الثاني من فصول باب 13 في صلاة السفر. تقدم معكم كلام على الفصل الأول في الجمع والإفراد، وكما عرفتم أن هذا الفصل الثاني هو في حد السفر. في حد سفر، واضح؟
2: واضح.
1: في حد سفر قالوا حد ذاك قدر فرسخين لخارج في أحد النوعين، في طاعة أو في مباح. في هذا الفصل مسائل متعددة، ثمان مسائل، لكن تفرع على هذه المسائل مسائل أخرى، تفرع من هذه المسائل مسائل أخرى، لكن هي يعني التي ذكرها الناظم في هذا الفصل تقال ثمان مسائل. المسألة الأولى في حد السفر، قال حد ذاك قدر فرسخين. المسألة الثانية، من خرج في معصية هل له قصر الصلاة أم لا؟ المسألة الثالثة، متى يبدأ المسافر بالقصر؟ قصر الصلاة الرباعية متى يبدأ؟ المسألة الرابعة، إذا خرج المسافر يعني قاصد المبيت والمقيد دون الفرسخين، هل له يقصر الصلاة قبل أن يتعدى الفرسخين؟ المسألة الخامسة، المسألة الخامسة في من شك في حد السفر، كيف يفعل؟ كيف يصلي؟ الثالثة في راكب البحر، متى يقصر الصلاة؟ السابعة في بيان العمران، ما هو العمران؟ زين. الثامنة، إلى متى يقصر المسافر؟ يعني إذا رجع من سفره إلى متى يقصر الصلاة؟ حيث قال إيش؟ وذلك الحد لقصر من رحل يقصر ما لم يكن فيه قد دخل، ويقصر البادي إلى أن يسمع أصوات حيه إذا ما رجع. نقف عند كل مسألة. المسألة الأولى في حد السفر. قبل كل شيء يحتاج تعرفون يعني إيش الفرق بين العمران والأميال حتى تصوروا زين. هناك عمران وهناك أميال وهناك حد سفر. أنت الآن في بلدك في العمران ولا في الأميال؟ في العمران. فإذا خرجت من النخل والحيطان والبيوت
12: أميال،
1: دخلت في الأميال حتى تعدى حد السفر، حتى تعدى فرسخين. فإذا عديت فرسخين دخلت في حد السفر. خرجت من الأميال ولا خرجت من الأميال؟
12: خرجت من الأميال.
1: طيب سيأتي الكلام على هذا، لكن حتى تصوروا زين. في البلد، بلدك ما لم تخرج منها فأنت في العمران، عمران البلد، النخل والحيطان كما بينه النبي قولي العمران النخل والحيطان. طيب فإذا خرجت من العمران قبل أن تصل حد السفر فأنت
11: في الأميال.
1: فإذا جاوزت الأميال دخلت في حد السفر. مثلا صلى في سفره، صلى في أميالي، في أميال وطنه، كيف يصلي في العمران؟ ها. فهمتم؟ العمران أميال حد السفر، واضح ولا لا؟
12: واضح.
1: قال وحد ذاك قدر فرسخين. هذه المسألة، حد السفر الذي يجب قصر الصلاة فيه ويباح الإفطار فيه الصائم، زين، ويباح فيه الجمع بين الصلاتين، هذا حده، حد فرسخ. حد ذاك قدر فرسخين، حد السفر فرسخان. قولوا فرسخان. والفرسخ ثلاثة أميال، 2 × 3 كم؟
12: 6.
1: ستة. والميل 4000 ذراع، 6 × 4 كم؟
11: 24000 ذراع.
1: حيث نعم سهلين، 24000 ذراع يقارب 12 كيلو. ما يحتاج الآن عنا ذرع طوات وأشياء بين قياسات، معك لك القارب 12 كيلو. 12 كيلو ايش قلنا؟ حد السفر لفرسخان، ما كذاك؟ والفرسخ ثلاثة
12: أميال.
1: والميل 4000 ذراع، هي المجموع 24000 ذراع. 24000 ذراع بذراع المتوسط، بذراع المتوسط ما بذراع القديم. هناك فرق ما بين الذراع المتوسط والذراع القديم. الذراع المتوسط إذا يتعامل به الآن من مرفق هذا إلى طرف الصبع، إصبع، هذا الذراع. بغيت تقيسه بالأصابع 6 أصابع، كم هذا؟
11: 4.
1: أربع. كم؟
11: 8.
1: كم؟
12: 12.
11: الله يعلم.
1: كم؟
12: 16.
1: كم؟
12: 20.
1: كم؟
9: 24.
1: هذا 24 أصابع. لكن هو حد على كل حال ذراع من مرفق إلى ثلاث إصبع منهن
12: الوسطى
1: هذا حتى أنت تسمي ذراع كذا
11: كذا
1: نعم هذا الذراع ذراع متوسط هل يختلف الذراع المتوسط عن ذراع القليل؟ نعم ذراع القليل عن ذراع نصف ذراع متوسط ذراعه نصف ذراع زاد عن الذراع فافهم المراد وذراع هاشم جد النبي لأنه قدر أرض العربي ذراعه نصف ذراع زاد عن الذراع فافهم المراد ذراع يزيد نصف ذراع نصف هل القياس بالذراع المتوسط ولا بالذراع القديم؟
11: المتوسط
1: هل هناك فرق بين الذراع المتوسط والقديم؟
12: نعم
1: الذراع القديم يزيد عن هذا الذراع نصف ذراع أكذا شيء؟ فرق الأبيات هو ذراع هاشم جد النبي لأنه قدر أرض العربي ذراعه نصف ذراع زاد عن الذراع فافهم المراد طيب عرفتم الآن حدثه وفي إشكال معه ليش بتقيسوا الآن؟ أما السهل ليش؟ بالكيلو 12 كيلو كذاك؟ طيب وإيش الدليل على هذا التحديد؟ دليل يعني صلاته صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة عندكم حديثان كلاهما عن أنس بن مالك
12: نعم
1: شيخ أول رواه مسلم والثاني رواه أبو داود من يذكرك الحديث؟
12: نعم شيخ
1: تفضل أحمد
13: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين رواه مسلم
1: فهو الحديث الثاني
11: نعم شيخ
1: فبالحوال
14: عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين رواه أبو داود
1: هكذا قصر الرباعيات ركعتين لمن تعدى قدر فرسخين لمن تعدى قدر فرسخين هذا هو حديثه وقصر إذا جاوزت ستة أميول قياس الأولى منذ الحليفة في السير النظم هنا ذكر إيش ذكر الحد وذكر الدليل على هذا التحديد قال إيش قال وقصر إذا جاوزت ستة أميول قياس الأولى منذ الحليفة في السير قص إذا جاوز ستة أميول أميول جمع ولا مفرد؟
12: جمع
1: مفرده ميل ميل فرسخ خارج نحن خبرناك من أن الفرسخ ثلاث أميال وكذلك وحدثنا الفرسخ خارج ستة أميال قياس الأولى الذي موصول قياس الأولى سلام الصلة محذوفة قياس الأولى منذ الحليفة في السير واضحة؟ طيب إيش قلنا الآن؟ ذكرنا هم مسألة الآن حد سهل تفضل أحمد حد السفر كم فرسخ؟
13: فرسخين
1: لا لا الجواب غير صحيح
13: حد السفر فرسخان
1: فرسخان نعم والفرسخ
13: ثلاثة أميال
1: ثلاثة أميال كم صار؟ ستة أميال
13: نعم
1: ستة؟
13: ستة أميال
1: ولا 12؟
13: ستة
1: ستة أميال والميل كم ذراع؟
13: أربعة آلاف ذراع
1: طيب هي كم ذراع؟
13: 24,000 ذراع
1: خطأ كم ذراع؟
13: أربعة
12: نعم شو.
1: نعم
12: 24,000 ذراع
1: 24,000 ذراع أحسن شكر لو سألك بسائل حد السفر كم فرسخ؟
12: فرسخان
1: كم ميل؟
12: ستة أميال
1: ستة أميال كم ذراع؟
12: 24,000 ذراع
1: قدره بالكيلو؟
12: 12
1: كيلو عرفتم الدليل لهذا ما كذلك؟ عرفتم؟
12: نعم
1: طيب زين المسألة الثانية قال وحد ذاك وحد ذاك إشارة إيش؟ إلى السفر لأن العنوان إيش؟ فصل في حد في حد السفر وحد ذاك قدره ذاك أي حد السفر الشرعي اللي تقصر فيه الصلاة زين ويباح فيه الإفطار ويباح فيه التيمم زين ويباح فيه يوم بين الصلاة حده هو إيش حده؟ فرسخ وحد ذاك قدر فرسخ هذا سؤال من التيمم، هل لغير المسافر إذا فقد الماء أن يتيمم ولا عليه يطلب الماء غير المسافر؟ حاضر في خلاف. أما المسافر إذا فقد الماء طلب ولم يجده يترك الحاجة يتيمم، لكن المقيم إذا خاف فوت الصلاة ولم يجد ماء هل عليه يطلب الماء ولو فات الوقت أو له يتيمم من المسافر في أخره كما عرفتم التيمم؟ وكذلك وخلف في جوازه في الحضر، فقيل يخاف الفوات بالطلب فليتيمم ويصلي ما وجد، وقيل بل يلزمه أن يطلب ولو رأى الفوت عليه وثاب. وهؤلاء أخذوا بالظاهر من الخطاب وغد الشاهد. الإمام الولي رجح القول بهش بأن يتيمم، إن فقد المياه عند السفر فاقصد تيمما كذا في الحضر، إن خيف فوت الوقت إلا بدلوا للوقت والمياه عنها بدل. مرة معكم في التيمم ما في ذلك؟ الآن عاد إلك مسألة ثانية، في خارج في أحد النوعين، في طاعة أو في مباح كان، يعني من خرج مسافرا في طاعة أو في مباح فليقصر الصلاة، ماذا بقي؟ بقي إذا كان المسافر خارج في معصية، لا باغيا أو قاصرا عدوان ونحو عبد آبق وناشج، فالقصر فيهم قيل غير جائز فيما خرج في معصية، غير جائز إنه رخصة، رخصة لا تبذل للعاصي حقه التضييق والتشديد عليه وكذلك. زين، وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجر، والأولون قصروا التضييق على من؟ على العاصي، والآخرون نظروا تحقيقا عن الأدلة التي تدل على وجوب قصة رباعية في السفر عام لما تخص المسافر من المسافر، تخص هذا من هذا، فكان خرج عاصيا أو طائعا في معصية أو في طاعة أو في مباح. وكذلك سنسمع الكلام الآن في هذا الموضوع إن شاء الله. تفضل.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الثاني
15: الإنسان يخرج في معصية الله كما إذا خرج باغيا على الإمام أو متعديا على العباد أو ساعيا بالفساد، أو المرأة تنشز عن زوجها، أو العبد يأبق من سيده، ففي هذا ونحوه قد اختلف أصحابنا وغيرهم. فقيل لهم وعليهم حكم ما دخلوا فيه من حكم الشريعة من القصر والإفطار، لأن حكم المسافر مخالف لحكم الحاضر من غير فرق بين المسافر الطائع والعاصي، كما أنه لا فرق بين الحاضر الطائع والعاصي. وقيل ليس لهم القصر والإفطار لأنهما رخصة من الله تعالى، والرخصة لا تناسب العاصي.
1: لأنهما رخصة، يعني الإفطار وقصر الصلاة، ولأنهما يعني العبد والناشي.
15: الإفطار وقصر الصلاة.
1: الإفطار وقصر الصلاة، لأنهما نعم.
15: لأنهما رخصة من الله تعالى، والرخصة لا تناسب العاصي، وإنما المناسب له التشديد. قال أبو سعيد: والقول الأول عندي أصح، لأن أهل المعاصي داخل عليهم.
1: أين القول الأول إذا صح أبو سعيد؟
15: أنه يقصر.
1: يقصر. حكم عام للجميع. وكذلك؟
15: كذلك.
1: والآخرون نظروا التحقيق. نعم سير. قال أبو سعيد.
15: قال أبو سعيد: والقول الأول عندي أصح، لأن أهل المعاصي داخل عليهم ولهم حكم الشريعة، فكما تلزمهم واجباتها كذلك لهم رخصها، والله أعلم.
1: أحسنت. ذكر هناك ناشئ

0: الآبق الآبق الآبق الآبق تسمى والناس المرأة لا تستنشق عن زوجها ولا تتخافون من شوزهن الناشط ثلاثة لا تجاوزوا صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة الباذل وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون ثلاثة حديثة ثلاثة لا تجاوزوا صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة الباذل وزوجها عليها ساخط ومن وإمام قوم وهم له كارهون ثلاثة صلاتهم مردودة إمام قوم كرهوا وجوده وعبد قوم منهم قد هرب وامرأة حليلها قد غضب تمنعه ما يلزمنها له وبات عاتبا عليها ليله حفظتم الأبيات؟ حفظتم الأبيات؟ ثلاثة صلاتهم مردودة إمام قوم كرهوا وجوده وعبد قوم منهم قد هرب وامرأة حليلها قد غضب تمنعه ما يلزمنها له وبات عاتبا عليها ليله فهمتمه؟
1: نعم
0: طيب بارك الله فيكم الوقت انتهى وإن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة الأخيرة أخونا كم مسألة اليوم من هذا الفصل؟
2: مسألتين
0: المسألة الأولى في حل السفر والثاني من الذي يحق له قص الصلاة الرباعية في السفر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، سجود يزهر إحسانا.
2: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي غمرنا بهباته وشرفنا بمناجاته وجعل الصلاة عماد الدين وقرة أعين المؤمنين. ما أجمل قلب المصلي المخلص الذي يقيم صلاته بحركاتها وكلماتها باستشعاره أنها صلة بربه تعالى ومدرسة تهذب قلبه وتقوم سلوكه وتعزز خشيته من الله، فحينما يقف في مقام الصلاة يستحضر عظمة من يقدم له هذه العبادة فيخرج منها وهو يحمل أثرها متجليا في صدقه وأمانته وعدله ورحمته ووفائه ونزاهته. سجود يزهر إحسانا،
3: سجود يزهر إحسانا.
1: يمضي صاحبه مجانبا سلوك بعض الناس الذين اتخذوا الصلاة عادة اعتادوها، يؤدونها جسدا أما معانيها فتغيب عن قلوبهم فلا أثر لها في معاملاتهم. قد يؤدي أحدهم الصلاة ثم يظلم أو يخون أو يخدع أو يكذب أو لا يبالي بأكل حقوق الناس أو الخوض في أعراضهم أو السعي جورا وإفسادا، فلا تنهاه صلاته عن منكر ولا ترده عن فحشاء. والمشكلة هنا ليست في الصلاة ذاتها، فهي أعظم العبادات، ولكنها في ذلك القلب الذي لم يتدبر رسالة صلاته وفي تلك النفس التي لم تسمح للنور ليهدي السلوك. أما صلاة الخاشعين الموقنين فهي التي تحضر فيها القلوب تسبق الجوارح، يشعرون فيها أنهم يقدمونها لله الشهيد الرقيب، فتكون قلوبهم على حياء من سلوك ما لا يليق بجلالتها. صلاة تدعو إلى البر وتحض على الإحسان وتوقظ ضمير مؤديها وتجعله يجنح إلى الطهر والعفة، فهنيئا لأولئك الذين يجعلون من صلاتهم دافع صدق في تعاملهم وإنصاف في حكمهم وإتقان لأعمالهم وحفظ لأماناتهم وجبر لخواطر من حولهم وصون لحقوق الناس في مجتمعهم وكف للألسنة عن كل آفة. ترجموا صلاتهم إلى سلوك يسير بين الناس، جعلوها عبادة حية أحيوا فيها الروح ففاض أثرها على جوارحهم وظهر نورها في أخلاقهم وتجلى ضياء محرابهم في إحسان أعمالهم وإتقان مهامهم وجميل إنجازهم، وصاغوا منها منهج حياة فغدت نابضة بالخير. صلاتي صلاتي أنت لي أنس تسر بظلك النفس وفيك الروح هانئة ويجلى الهم واليأس، وإن أعيا الفؤاد أسا ففي المحراب لا يأس، إذا ما اشتد غيهبه فنور مقامك الشمس، رحاب علاك جنات وفي آفاقها قدس، حياة الروح راحتها فلا قلق ولا يأس. فهيا بنا لله ربنا الذي جعل في الصلاة واحة أنس في هجير الحياة ومفتاح كل الخير والنجاح والنجاح.
0: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 30 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الجملة وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها وصدرت بإن التي قد تكون في هذا الموضع مفيدة للتعليل، فالمعنى لأن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقد تكون إن في هذا الموضع دالة على التنبيه على أهمية الخبر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يبسط فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. الرزق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لمن يشاء جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول يشاء وهي جملة فعلية أيضا. يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. ومفعول يشاء محذوف والتقدير لمن يشاءه، والمعنى لمن يريده أي يريده بالبسط. وهذا المفعول به المحذوف والذي هو ضمير هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط، يبسط لمن يشاء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يبسط، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط. والجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. ويقدر جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يقدر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك، والجملة الفعلية يقدر في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والفعل يقدر مأخوذ من الفعل قدر، ويقدر أو قدر معناه في هذا الموضع ما يكون كفافا أو معناه التضييق، فهناك بسط رزق وهناك تضييق رزق، فهما معنيان متقابلان. وعبارة الخليل بن أحمد الفراهيدي هي أقرب إلى الاستعمال القرآني أو إلى الأدب في التعامل مع القرآن الكريم، فقد جاء عنه أنه قال كما نجد ذلك في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر، والمعنى يكون كفافا يلبي ضرورات الإنسان من أكل وشرب وملبس ومسكن وما شابه ذلك من الأمور التي تعد من الضرورات التي لا بد للإنسان منها، وفي القرآن: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ونذكر كلامه مرة أخرى، فقد جاء في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر. ونجد أيضا كلاما في الجمهرة في هذه الآية أو في هذه المادة، فقد جاء عنه أنه قال: والقدر من قدر الله عز وجل، والجمع أقدار، وقدر على الرجل رزقه مثل قطرة سواء، ففسر قدر الرزق في هذا الموضع بالقطر، فقال: وقدر على الرجل رزقه أو وقدر على الرجل رزقه مثل قطرة سواء، والمراد بذلك بالقدر على هذا المعنى التضييق. وعبارة الخليل هي الأولى أن تستعمل، وهي الأولى أن يؤخذ بها. وقد ذكر صاحب الجمهرة في موضع آخر أن هذا الفعل من الأفعال التي تأتي على لغتين، فيقال قدر يقدر ويقدر، فيكون على وزن يفعل ويفعل. وفي هذا الباب أيضا أو في تلك النوادر التي ذكرها، ذكر الأفعال التي تأتي على ثلاث لغات، فتأتي على يفعل ويفعل ويفعل. ونجد كلاما في هذه المادة أيضا في الإبانة، وهو كلام قريب من كلام صاحب العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن صاحب العين. وكذلك أيضا نجد في الجمهرة والاشتقاق عند ابن دريد، ولذلك أثنى ثناء باهرا عاطرا على إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتابيه، كما نجد كذلك أيضا ثناء عاطرا على الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتاب الماء للصحاري، وهو كتاب يعد معجما طبيا، بل هو أول كتاب ألف على ذلك النسق، فكان معجما طبيا وهو من الفائدة بمكان، ورتبه بحسب حروف المعجم، إلا أنه ابتدأ بالماء لأن الماء أصل الأشياء فابتدأ به، ولذلك سمى كتابه بكتاب الماء. وقد عاش ذلك العلم الكبير في القرن الرابع الهجري، وهو من أهل صحار، ولذلك اشتهر بالصحاري. جاء في كتاب الإبانة للإمام العوتبي: والقدر مصدر قولك قد قدر الله الرزق لعباده يقدره، أي يجعله بقدر. وهذا الكلام قريب أو موافق للكلام الذي ذكره صاحب العين: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بإن التي يجوز أن تكون للتعليل، والمعنى لأنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان بعباده خبيرا بصيرا. وقد وقع خبرها مصدرا بكان، والتي هي من النواسخ، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، والفاعل بل واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك، والمعنى كان ربك بعباده خبيرا بصيرا. بعباده جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، عبادي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بخبيرا، خبيرا بعباده، أو ببصيرا، بصيرا بعباده، فهو معمول واحد يتنازع عليه عاملان، فهذه المسألة من قبيل مسائل التنازع، والتنازع أن يتنازع عاملان على معمول واحد، واختلف في أحقهما بالعمل، فقيل المتقدم وقيل الأقرب، فيجوز في الباء أن يكون متعلقا بخبيرا، ويجوز في الباء أن يكون متعلقا ببصيرا. خبيرا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بصيرا خبر ثاني لكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
4: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متواصلة حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 46 من آيات سورة البقرة بعد 100. وهذه الآية على قصرها تسجل على المعاندين مواقفهم التي هي مبنية على حسد وبغي، وهي المواقف الباطلة، مواقف من هذه الشريعة تتنافى مع العقل والمعرفة والعلم.
5: هل لا تلوتها علينا يا أستاذنا حتى نتدارسها مع المستمعين؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى مجددا وفي الإعادة إفادة.

0: يكتمون الحق وهم يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية عظيمة تبين أن الشبهات التي تعترض المشبهين وتعترض أولئك المبطلين شبه باطلة، إذ بنوا مواقفهم على ضلال.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هذه الآية إخبار من الله سبحانه وتعالى، فلمن يوجه هذا الخبر؟ وما المغزى منه؟ وهل هو مجرد خبر أم ماذا؟
0: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إخبار من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء ضالون مضلون على علم، والضلال على علم في الحقيقة ضلال مبين. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالضلال على علم ليس كالضلال على جهل. هذا الإخبار ليس المقصود منه مجرد إخبار، وإنما يحمل في طياته التعجب منهم ومن مواقفهم، وهم عقلاء عارفون، عارفون بالكتاب بالقرآن وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي الذي هو آخر الزمان الذي سيكون آخر الزمان، وأن هؤلاء يعجب من مواقفهم. فالخبر يحمل في طياته التعجب وإخبار هذه الأمة بأن ضلالهم، أي ضلال الضالين المعاندين، كان على علم ولم يكن ضلالا كضلال المشركين مشرك العرب.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بالإيتاء في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب؟
0: المقصود من هذا أن الله من عليهم وهداهم، والمقصود بهم أحبار اليهود وأحبار النصارى علماؤهم، فيعبر عن عامتهم بأهل الكتاب، ويعبر عن خواصهم عن علمائهم وأحبارهم بإيتاء الكتاب، أي أنهم أوتوا الكتاب، أعطوه نعمة من عند الله وبين لهم فهم على حق. والحقيقة لو كانوا مهتدين لاهتدى العامة، فضلال الخاصة يتبعه ضلال العامة، واهتداء الخاصة كذلك يتبعه
1: اهتداء العامة.
0: نعم، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود كلها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا تكرر الكتاب هنا، وأي كتاب هذا؟
0: تكرر الكتاب تسجيلا عليهم، والمقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وتكرر كذلك في قوله: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. وتكرر في قوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. فهذا التكرار تسجيل عليهم، والكتاب هو التوراة والإنجيل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟
0: أي يعرفون أن استقبال القبلة حق، أو يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث عن هذا الضمير إلى أي شيء يعود في موضعه. يعرفونه أي لديهم المعرفة التامة، المعرفة التي لا لبس فيها، كما يعرفون أبناءهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: الضمير الهاء في قوله تبارك وتعالى يعرفونه لأي شيء يعود؟
0: يمكن أن يكون عائدا على استقبال القبلة، ويمكن أن يكون عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتقدم إليه ذكر، لأنه ذكر في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وفي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالضمير يمكن أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهم إياه معرفتهم صفاته في كتابهم، ويمكن أن يكون عائدا إلى القرآن.
1: عائدا إلى القرآن؟
0: نعم، لأن القرآن صفاته موجودة في التوراة والإنجيل وقد جاء مصدقا لهما، فالهاء يمكن أن تقول عنه إنه عائد، عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعني هذا الضمير، ويمكن أن يكون هذا الضمير عائدا إلى القرآن أو إلى استقبال القبلة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في نفس هذه الجملة كما يعرفون أبناءهم، ما خصوصية الأبناء هنا؟ ولماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى أنفسهم على سبيل المثال؟
0: الواقع أن الإنسان علاقته بأبنائه من أوثق العلاقات، فهو يعايشهم منذ أن نشأوا، منذ أن كان الابن جنينا، ثم بعد ذلك يعايشه طفلا، ثم يعايشه مؤدبا ومربيا أكثر من غيره. فالابن ألصق شيء بأبيه، فهو ألصق به من أبيه، يعني من الجد، ولذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك لم يقل كما يعرفون نساءهم أو كما يعرفون إخوانهم
1: أو آباءهم.
0: نعم، فالابن هو ألصق شيء بالأب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى كما يعرفون أبناءهم، ما معنى المعرفة وما أصل اشتقاق هذه الكلمة؟
0: عرف، يعرف، اعرف، فأنت عارف والشيء معروف، أي علمه ذاتا وصفة. فالمعرفة تتعلق أكثر شيء بالذوات وما يتصل بالذوات، ولذلك فإن هذه المعرفة أخص من العلم، أو هي أعم من حيث إنها تتعلق بالذوات وصفاتها، والأكثر أن تكون خاصة بالذوات
1: ولا تتعلق بالصفات يا أستاذنا.
0: ممكن أن تقول عرفت زيدا عالما، ولكن إذا كانت الصفات مشهورة كل الشهرة ومشاهدة كالذوات فتتعلق بها المعرفة، ولكن لا تقول عرفت علم زيد أو علم فلان،
1: وإنما تقول عرفت زيدا عالما.
0: نعم، إذا كانت الصفة كالذات في شهرتها وفي بيانها يمكن أن تتعلق بها المعرفة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: يبدو أن وقتنا يداهمنا هذه المرة.
0: سبحان الله، دائما هذا الوقت يداهمنا، ولكن ما رأيكما أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى؟
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

لكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، وحديثنا في خلال هذه الحلقات حول عبادة الخوف والرجاء، وولجنا إلى هذا الموضوع من خلال هاتين الآيتين الكريمتين في هذا المشهد القرآني في سورة الحجر، عندما قامت الملائكة بتبشير سيدنا إبراهيم بالولد، قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن ذكر القنوط هنا في هاتين الآيتين، فلا تكن من القانطين، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وذكرنا أيها الكرام في الحلقة الماضية كيف هو حال أهل الإيمان والطاعة والإخبات، وذكرنا جمعا من الآيات التي تتحدث عن أولئك العظماء. كذلك أيها الكرام، ممن وصفهم الله عز وجل بخشيته تبارك وتعالى الملائكة، الملائكة التي لا تعصي الله عز وجل كما يصفهم الله عز وجل في آيات القرآن. يقول الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، سورة الأنبياء. والله تعالى يقول في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة، جهل الإنسان بمقام الله تعالى وقوة بطشه ودقة عدله وتجاهل أمر الآخرة تجعله يتجرأ على المعاصي. الله عز وجل يختبره لينظر كيف يكون حاله. واسمع هذه الآية بقلبك وعقلك: يا أيها الذين آمنوا ليبلون